0: that something as simple as our words can have such a big effect on another person. And Allah subhanahu wa ta'ala teach us in the Quran, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Look how beautiful this guidance from Allah. Allah does not only teach us how to pray, fast, and worship Him. He also teach us how to speak to people. The word that come out of our mouth, it's very important. My dear children, think about your day. When you wake up in the morning, what do you say to your parents? Do you say, oh no, let me sleep again? Or do you say, good morning, my mom, good morning, my dad? When you come or go to school or come to the mosque, do you say, salamu alaikum, and smile? Or you don't say anything? When someone help you, do you say, thank you, jazakum Allahu khairan, or you don't say anything? Do we quickly say something hurtful, or we say something that make the other person smile? Sometimes we become angry. Sometimes our sibling annoy us. Sometimes our friend say something we don't like. And in those moments, we have a choice. We can use our words to hurt someone, or we can use our words to heal someone. We can make someone feel small, or we can make someone feel valued and happy. Insha'Allah, I'm ready to hear your beautiful recitation and waiting for your calls. You can call us every Sunday from 10 a.m. to 10:30 at 0297-243355. Insha'Allah, waiting for your recitation and beautiful voices. Assalamu alaikum.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك اليوم؟
1: الحمد لله. كيف حالك أنت؟
0: الحمد لله أنا بخير. ماذا؟ What surah do you want to recite for us today?
1: سورة الانفطار.
0: سورة الانفطار. تفضلي. You can start when you're ready.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء رقبك كلا بل تكذبون بالدين وإن
2: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين صدق الله العظيم.
0: ما شاء الله. اللهم بارك. بارك الله فيك. قراءة طيبة. Are you memorizing سورة فصلت or are you just reciting?
2: نعم.
0: ما شاء الله. اللهم بارك. Would مريم like to recite?
2: نعم.
0: Of course she can. فلتتفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مريم؟
2: الحمد لله. كيف حالك أنت؟
0: الحمد لله أنا بخير. What surah do you want to recite for me today?
2: ما تيسر من سورة الطور.
0: سورة الطور. The تفضلي. You can start when you're ready إن شاء الله.
3: Okay, I'm gonna start reading from the last page إن شاء الله.
0: The last page?
3: Okay, please.
0: Okay.
3: So, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يوقنون بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم
0: مريم. The ayah فليأتوا بحديث مثله. In the noon this time doesn't have any shadda, so you don't have to say in كانوا صادقين. We just say in كانوا
3: صادقين. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلام يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين.
0: Did you say? Okay. Can you repeat the ayah? أم لهم؟
3: أم لهم سلام.
0: There's no. There's no مد.
3: سلام.
0: Yep.
3: سلام.
0: صحيح.
3: أم لهم سلام يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون
0: أم عندهم
3: كيدا
0: مريم ربي أم عندهم
3: أم عندهم الغيب فهم يكتبون
0: صحيح.
3: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكذبون أم لهم إله
0: مريم
3: غير الله
0: أم هم أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم
3: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكذبون
0: المكذبون صحيح
3: هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يعاقون يوم لا يغني عنهم
0: مريم يومهم
3: نعم.
0: الذي فيه يص
3: فيه يصعقون
0: صحيح
3: يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون
0: this time, Mariam,
3: ولكن أكثرهم
0: مريم this time the noon have shadda so we give it the time and we stretch it and we say وإن للذين ظلموا repeat
3: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تكون ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم
0: ما شاء الله اللهم بارك I'm proud of you
3: جزاكم الله خيرا
0: وإياكم beautiful recitation waiting for your recitation إن شاء الله next week as well
3: إن شاء الله
0: إن شاء الله سلام عليكم
3: عليكم السلام

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you today?
1: الحمد لله. How are you?
0: الحمد لله. I am good. والشكر لله. What surah do you want to recite for us today?
1: سورة النحل.
0: تفضلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
0: ما شاء الله. I love your voice and your recitation. بارك الله فيكي. Would your sisters like to recite?
1: Thank you. Yes.
0: فليتفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك اليوم؟
1: الحمد لله. How are you?
0: الحمد لله. I'm good. What surah do you want to recite for us today?
1: آيات الكرسي.
0: تفضلي. You can start when you're ready.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: ما شاء الله. اللهم بارك. Such a beautiful recitation.
1: جزاكم الله خيرا.
0: جزانا وإياكم. Would your sister Amina like to recite?
1: Yes, please.
0: فلتتفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أمينة؟
2: الحمد لله. I'm good. How are you?
0: I'm good. الحمد لله. What surah do you want to recite for me today?
2: Page 10, سورة البقرة.
0: Which page, sorry? 10?
2: 10, yeah.
0: تفضلي. You can start when you're ready.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
0: أمينة. من آمن. There is no منهم. من آمن بالله واليوم الآخر.
2: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله العظيم.
0: ما شاء الله. اللهم بارك. Very beautiful recitation. بارك الله فيك وفي هذه القراءة الطيبة.
2: جزاك الله خيرا.
0: وإياكم. And waiting for your recitation next week إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Such a beautiful morning hearing your beautiful recitation and voices reciting the words of Allah subhanahu wa ta'ala. And the hadith of the week, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, whoever believe in Allah and the last day, let him speak good or remain silent. Challenge of the week. Try to use kind and beautiful words every day this week. And remember, if you don't have something good to say, it is better to remain silent. Waiting for your calls, inshallah, every Sunday, 10 a.m. to 10:30 on KK Radio. Call us on 0297-243355 and share with us your answer for the question of the week and your beautiful recitation of the Quran.

أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر

سبحانك اللهم من خالق نسعى إليه وحكيم رشيد، إن قلت كن يكون، من ذا الذي يريد إن كنت إلهي تريد.

فهم بنار أججوها لقا وهم لشر زرعوه حصيد.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة 20 من برنامجنا أيام مع الحبيب. بالطبع احنا الحلقة السابقة انتهينا عند زواج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة، مثل ما شفنا، وأنه لما إجت أختها تشاور النبي عليه الصلاة والسلام أنه مين بدنا نزوجها، والنبي أمر بأنه تتزوج زيد. فرجعت أختها لعند زينب، تقول زينب: فغضبت غضبا أشد من غضب أختي. لسه غضبت أكثر، أنا النبي بزوجني للعبد تبعيته للخادم؟ فنزلت الآية القرآنية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فزينب إنسانة مؤمنة، وهم بيبين فعلا إيمانها وخضوعها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت الآية قالت: رضيت يا رسول الله، زوجني من شئت، مما بدك زوجني. قديش شغلة صعبة إنك والله من أمر يجيك تتزوجي فلان. إذا كان النبي اللي آمر ففي خير وفي مصلحة، لكن إحنا للأسف منقول نظرنا قريب قصير، يعني ما منشوف لبعدين، ما منشوف الحكمة فيما بعد. فالمهم أنه ستنا زينب رضيت بزواجها بزيد، لكن بقى كتير فرق. أول شيء هي كارهة، لو كانت هي رغبانة كان ممكن تمشي الأمور بسلامة ويسر بين بعض، فهي كارهة وهي مستوى غير مستوى. فكانت تعلق هي وياه دائما بخلافات، وهي بتحدث تقول: فأخذته بلساني، يعني كانت تطول عليه بلسانه، فهو ما ارتاح معها أبدا، فيروح يشكي للنبي عليه الصلاة والسلام أنه زينب قالت كذا وزينب عملت كذا. فالنبي قال له: اتقي الله واصبر، وأمسك عليك زوجك، خليها عندك. مع أنه الله ألهم النبي أنه هي حيطلقها زيد وحتتزوجها أنت. بالطبع إحنا ما منصدق كتير من الروايات اللي هي بتقول والله النبي شافها فأعجب بجمالها فاستغفر الله أنه قلبه مال لها وحبها كتير. هلأ شافها بعد ما تزوجت زيد، ما هي بنت عمته وبيعرفها وأسلمت معه وهاجرت معه وكل عمرهم سوا، فهذا الكلام مرفوض. لكن الله عز وجل ألهم النبي أنه هي حتكون زوجتك في المستقبل. مع ذلك هو ما أظهر هالشيء لزيد، فكل ما زيد يجي يشتكي على زوجته شو يقول له؟ أمسك عليك زوجك واتقي الله. فنزل تزويج الأمر، فكان زيد وصلت بقى معه مرحلة خلص ما عاد يتحملها أبدا فطلقها. فبعد ما طلقها نزلت الآية الكريمة: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله يبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أنت خايف الناس يلوموك أنه الله زوجك ياها؟ لا، أنت ما تخاف الناس أبدا. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، شو يعني تخفي في نفسك؟ وتخفي حبك لزينب مثل ما قال بعض المفسرين؟ لا، تخفي أنه الله أو حالك بدك تتزوجها فيما بعد، لأنه هذا اللي الله أبدأ فيما بعد، ما أبدأ حبه لزينب، إنما أبدأ أنه هي ستكون زوجتك. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية أرسل خبر لزينب أنه الرسول يخطبك يا زينب. إيه شو هالعز هذا؟ فزينب لما سمعت هالكلام فرحت من فرحة، قامت فسجدت لله تعالى. شوفي كيف الأمر استقبلته فورا، قالت: ولست بفاعلة شيئا حتى أؤامر ربي، ما بعمل شيء لروح أخذ إذن ربي. فقامت إلى مسجدها فصلت ركعتين وما وجدت إلا النبي داخل عليها وهي في غرفتها وهي في بيتها. قال: حتى أني أنا ألقي خماري، يعني ما لي حاطة على رأسي حتى. فشافت النبي بوجهها فعلمت أنه أمر من الله، النبي ما رح يدخل عليها من دون إذن أو شيء، لكن لما الله زوجه فدخل فورا. فقالت: يا رسول الله، بلا شاهد وبلا عقد، لا في كتب كتاب ولا في شهود؟ قال: الله المزوج وجبريل الشاهد. إذا الله زوجني إياك وجبريل الشاهد، شو بدنا بقى؟ زوج النبي عليه الصلاة

وأفضل في مستقبلك إذا كنت صادقة مع الله تعالى. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب وعمل وليمة لزينب. طيب ليش زينب عمل له وليمة وأم سلمة ما عمل له وليمة؟ مثل ما حكينا حسب الظروف. فزينب عمل عليها عمل له وليمة لحم وخبز وفتات وعزم الناس كلها، وطلع أنس كمان هذا من باب إجبار خاطر لزينب إنه عزيم كل أهل المدينة، فصاروا يجوا الناس على الأكل وجبة وجبة وجبة، تدخل تأكل وتطلع، يجي التانين يأكلوا ويطلعوا، وهكذا قال أنس حتى لم يبقى أحد أدعوه، ما صار في حدا، كلهم عزمتهم. لأن عم بحكي هالعزيمة هي لأنها مهمة، في هذه الوليمة نزلت أحكام مهمة كتير للنساء وخاصة لنساء النبي. فرجال اللي قاعدين مع النبي مبسوطين، والنبي قاعد وعم يسايروا فرحانين وعم يأكلوا، ما لهم حاسين إنه النبي طيب عريس، طب بده يقوم يختلي بزوجته، ما تقوموا أنتوا بقى. فأنا قاعدين ومستأنسين بالحديث ومشتاقين لك يا رسول الله. قال والعروس زينب مولية وجهها إلى الحائط، خجلانة منهم متزينة، وما كان في فصل بين النساء والرجال، وشي طبيعي إنه تقعد معه. وهن قاعدي ما كانوا يطلعوا، فالنبي دايق لكن ما قدر يقول لهم شيء، فقام هو بنفسه قال بركي إذا أنا قمت بيقوموا بقى. فقاموا خرج من بيته، فقاموا كم واحد وطلعوا معه، لكن في ثلاثة أربعة ما قاموا ولا حسوا، ما إجاهم هذا الذوق، ضلوا قاعدين. النبي طلع والصحابة طلعوا، وثلاثة أربعة لساتهم قاعدين مبسوطين عم يستأنسوا بالحديث، والنبي معه أنس ويقول له يا أنس روح شو طلع ولا لسه؟ يرجع أنس يشوفهم، يريد يجي على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له لسه والله يا رسول الله ما خرجوا. هيك لحتى خرجوا، فلما خرجوا طلع أنس يبشر النبي إنه تعب أرجع على بيته. طلعوا فنزلت الآيات الكريمة، يقول أنس فأردت أن أدخل معه مع النبي مثل العادة، فأرخى الحجاب بيني وبينه، النبي سحب الستر البرداية يعني وحجبني إني أدخل عليه، ومن هون نزلت آية الحجاب. ونزل قول الله تعالى تأديب للمسلمين وسن قانون جديد، هو طبعا كل القصة الله عز وجل هيئ هذا السبب لتحريم التبني، زواج زينب من زيد بعدين زواج النبي من زينب لتحريم موضوع التبني. ليه؟ لأنه النبي كان بتبني زيد ويعتبر ابنه، وإذا واحد تبنى شخص ما بيصير يتزوج زوجته ولا بشكل، تحرم عليه إلى الأبد. فالله بده يبطل هذا الحكم وبده يعلن إنه هذا زيد ما هو ابن محمد، لذلك أنا زوجته زوجة زيد وحرم التبني. بالطبع أنت مو حرام تجيبي ولد تربيه وتنفقي عليه، تكوني مثل فاطمة بنت أسد اللي حكينا عنها اللي ربت النبي عليه الصلاة والسلام يتيم وأكرمته، لكن الحرام أنك تنزلي بنسبك وتقولي هذا ابني، لأنه هون في كذب وفي اختلاط بالأنساب، لذلك بده ادعوهم لآبائهم، ولكن أنت تربيه تنفقي عليه بحدود المباحة فهذا مو حرام. المهم فنزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعلمون الأدب إذا دعيتم، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، حاجة أكلتوا قوموا مشوا بقى، ولا مستأنسين لحديث، قاعدين مبسوطين ومكيفين مع النبي والنبي عنده أشغال. فشوفي هالأدب ما أرقه في القرآن الكريم، يعني حتى أبسط الآداب الله ذكرها ليعلم الصحابة، ومن بعدها إحنا نتعلم كيف الأدب مع علمائنا مع مشايخنا مع كبرائنا مع أهلنا ببعض مع بعضنا البعض. حتى قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فنزلت الآيات، ونزلت آية الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هون انتهت السنة الرابعة ودخلت السنة الخامسة من بعثة النبي من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدأت السنة الخامسة بغزوة دومة الجندل، كان خارج النبي عليه الصلاة والسلام هو وسعد بن عبادة، ففي غياب توفيت أم سعد بن عبادة. سعد بن عبادة مثل ما قلنا هو زعيم الخزرج، وهو محب للنبي عليه الصلاة والسلام وبيكرم النبي دائما. فلما رجعوا وشاف أنه أم سعد متوفية، فذهب النبي مع سعد إلى قبره، فزاروا قبره وصلوا على قبره ودعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فسعد هون شرع حكم جميل بمناسبة وفاة أم سعد، قال يا رسول الله ماتت أمي وأنا غائب عنها، فهل لي أن أتصدق عليها؟ هلأ بعد ما ماتت بصير أنا أتصدق على روحها يعني؟ فقال نعم. فقال أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها، عنده بستان الحائط يعني بستان كبير، فأنا بتصدق ببستاني على روح

0: والدتي وبينفع إن شاء الله وبينكتب في صحيفة أعماله. فتصدق سعد وكانت نية التصدق أو بداية التصدق على روح الأمون. تكلمنا طبعا عن المنافقين وردة فعلهم بعد غزوة أحد، وشفنا أنه زعيم النفاق اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول اللي كان دائما يحيك المؤامرات ضد النبي وينشر الإشاعات، وأكثر ما ظهر كيده للنبي في بعد غزوة بني المصطلق في حادثتين اثنين، ماء المريسيع وحادثة الإفك. ماء المريسيع طبعا النبي خرج من أجل بني المصطلق، وصل خبر للنبي أنه بني المصطلق برئاسة مين؟ زعيم الحارس بن ضرار، جمعوا جموع كبيرة وناوي يهجم إلى المدينة ويقضي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دولة المسلمين. فالنبي مثل ما قلنا لما بيسمع هيك خبر كان بيبادر، ما بينتظر ليجي الأعداء لبيتهم، لا، لأنه بيقول ما غزي قوم في قعر دارهم إلا ذلوا. فلذلك كان يحب يخرج دائما، ولذلك كان من رأي النبي يخرجوا بأحد، لكن خضع لآراء بقية الصحابة. المهم فالنبي خرج يباغت بنو المصطلق. فلما وصل بنو المصطلق لما شافوا النبي وشافوا الصحابة دخل بقلبهم الرعب، تفرقوا وهربوا، وعلى رأسهم زعيمهم ضرار أو الحارس ابن ضرار. فالمسلمون غنموا كل الغنائم، تركوا كل شيء، تركوا نساءهم وتركوا زراريهم وأولادهم وأموالهم وهربوا. فهذول أخذوهم المسلمين كلهم، وهذا بقانون الحرب أيامها كان كل الغنائم تعتبر ملك للمنتصر، للفاتح المنتصر، وخاصة النساء تصير بالنسبة إلهم عبيد، أسارة، يعني مو أسرة، أكثر من أسير، عبدة، ملك يمين. وكل هدول بني المصطلق صاروا عبيد بين يدي الصحابة وتوزعوا بقى على هالفاتحين. جويرية بنت الحارس بنت الزعيم كمان وقعت في الأسر. فاللي أسرها كان من القانون كمان، يعني المتفقين عليه العرب، إنه إذا واحدة وقعت بأسر عند رجل تتفق معه على المكاتبة إنه أنا بنت غنية، بنت عائلة مثلا، بنت زعيم، فما بصير كون عبدة وأم أخدمك، لكن أنا بدفع لك بدل يعني ثمني أنا، هذا اسمه مكاتبة. فشو بتحب مبلغ؟ كان يكتب المبلغ اللي بده إياه وتروح هي بقى تحاول تدبر هذا المبلغ وتجيب له يا تعطيه، فهيك بتكون تحررت من العبودية أو من الأسر. فجويرية دغري كاتبت اللي أسرها، لكن بقى كانت امرأة ذكية ونشطة، فقالت منين بدي أجيب أنا هذا المبلغ وأبي ما بعرف وين أراضي، ما هو هرب. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنه أحسن شيء أقصد الزعيم بذاته لعن محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه. فجاءت جويرية فشافتها عائشة، قال فلما رأتها عائشة رأت جويرية جميلة كتير، قال كانت امرأة ملاحة يعني جميلة جدا، والله لا بيشوف النبي تعجبه بيقوم يتزوجها. فقالت لا اذهبي، ليس هنا، هي عم تسألها بدي رسول الله، قالت لا ليس هنا، روحي شوفي عمر. لا بهالموقف كان جاي النبي عليه الصلاة والسلام، فوقفت جويرية حادثه، قالت له يا رسول الله هي ما لمؤمنة لسه، لكن عم تخاطبه مثل ما بيخاطبوا الناس، أنا ابنة الحارس ووقعت في الأسر ولا يصلح لمثلي أن أكون أسيرة، وكاتبت سيدي فأتيت إليك لتعيني على المكاتبة، أعطيني بقى من هالغنائم شيء إنه يعيني. فالنبي نظر إلها وفعلا أفكر عليه الصلاة والسلام هي بنت الزعيم، فإذا أنا رفعت من شأنها، النبي كان هيك تفكيره عطول، مو يفكر إنه يقهرها أو يقتلها. هلأ أي منتصر لما بتوصل بين إيديه نساء عدوه شو بيعمل فيهم؟ يا بيقتل فيهم، يا بيغتصبون، يا بيفعل فيهم الأفاعيل، وبعدين أخيرا بيقضي عليهم هن وأهلهم وأولادهم وكل عيلتهم. لكن النبي لا، بالعكس، بده يرفع من شأنه من أجل يستجلب أبوها ويستجلب كل بني المصطلق، ومو بس هيك، حتى يخلي الصحابة يحنوا على بني المصطلق. فدغري قال له أو خير لك من هذا، شو رأيك عندي عرض أحسن من اللي عم تعرضي أنت؟ قالت ماذا؟ قال أعتقك، ساعدك أنا على دفع كتابتك وبعتقك وأتزوجك. قالت رضيت، شو أحلى من هالعرض، صير أنا زوجة الزعيم. هلا بالنسبة إلهم محمد زعيم منتصر مو أكتر، ما كانوا لسه مآمنين فيه كنبي. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فلما النبي تزوجها صاروا كل الصحابة شو ينظروا، أنا أسرت مين؟ أخو جويرية. تاني قال أنا أسرت مين؟ ابن عم جويرية. ما بصير، هدول أصهار النبي. كان فكرة الصهر عند العربي مكرم ومعظم. فلما تزوجت النبي وصارت زوجة النبي، فالعرب كلهم الصحابة شو قالوا؟ أصهار رسول الله ولا ينفع أنه أسهار رسول الله يكونوا أسارة بين إيدينا، فأطلقوا الأسارة. فالله فك 100 بيت، رقبة 100 بيت من اللي أسروهم الصحابة بفضل زواج جويرية. لذلك كانت عائشة تقول ما رأيت امرأة أكرم على قومها من جويرية. لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام كل الصحابة أطلقوا ما في أيديهم من الأسرى فتحرروا من الأسر. بعد فترة إجا أبوه، وهذا اللي كان هربان إجا هلأ لعند النبي وجاي بزعامته. قال يا محمد، السمان مسلم، إن ابنتي لا يؤسر مثلها، بنتي ما بتصير أسيرة، رد علي ابنتي. قال جاي تقول رد لي بنتي بعد ما تركتها بنص المعركة وهربت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أو أخيرها. شو رأيك أنت؟ نحن منجيبها ومنخيرها، اختارتني بتبقى معي، اختارتك خذها وروح أنت وياها. فلما جاب أحضر قدام أبوها قالت بل أختار الله ورسوله. أنا اللي شفت لطف النبي وحياة مع النبي، وإن كان بساطة يعني، لكن شخصية وخلق وقيم ونبوة هي بتتنازل عنها طالما هي عند هذا العقل، فقالت بل أختار الله ورسوله. لذلك كانوا بيقولوا أنه جويرية كانت صالحة في دينها، وكانت تحد وقت طويل بذكرى. قال مرة النبي عليه الصلاة والسلام خرج فوجدها، لما خرج على صلاة الفجر هي كانت قاعدة عم تعمل أذكار، عم تذكر الله تعالى. راح النبي هيك شي ضحوة النهار، رجع ولقاها لساتها بمجلسها عم تذكر. يا ترى إحنا هيك لازم نعمل؟ ضل قاعدين عم نذكر من صلاة الصبح لصلاة الظهر؟ أنت إذا كنت وضعك مثل جويرية، والله إذا متزوجة واحد ومحصورة عليه ولا عندك شغل ولا لك وظيفة ولا عندك أولاد، أحدي سبحي الله وذكري قد ما بدك. لكن إذا عندك أعمال فهذا بالنسبة لك جهاد وذكر أفضل من أنك تعدي على سجادتك وتذكري. ولكن بالنسبة لجويرية أفضل شيء بالنسبة إلى ذكر الله تعالى. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه لقد قلت 4 كلمات مذ فارقتك هي أثقل وأوزن مما قلتي. شو قد عم تسبحي كل هالوقت؟ أنا 4 تسبيحات بوزنوا كل هاللي سبحتيهم، وهن اللي علمنا ياهن النبي عليه الصلاة والسلام، أو علمتنا ياهن هي. جويرية سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رضاء نفسه. فصارت جويرية تعلمت هذا العلم وصارت تعلمه للمسلمين، أنه هذا ما أخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا زواج النبي بجويرية. بالطبع اللي بيلفت النظر في موضوع هون الزواج، ومثل ما قلت أنه ما أجبرها على الزواج، مو قال له والله أنت عجبتيني تعي لهم بدك تصيري زوجتي أو بدك تصيري عبدي بملكي على كيفي أنا، لا خيرها. فأدي معنات النبي عطى حرية لفكرة لعقلة لإنسانيتها، قديش عطاها هالكرام. في هذه السنة حصلت حادثة الإفك. حادثة الإفك طبعا مثل ما قلت أنه بعد عودتهم من غزوة بني المصطلق، أثناء العودة حصل هذه الحادثة مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ودائما الحوادث مع عائشة جميلة، يعني فيها دائما أكشن وهيك حركات، وفيها زعل وفيها بكاء وبعدين فيها فرح بالنهاية، كما قال أسيد بن حضير للسيدة عائشة رحمة الله عليكم يا آل أبي بكر، ما نزل بكم أمر إلا كان خيرا للمسلمين، ما في أمر بينزل عليكم إلا بيكون خير لكل المسلمين. لكن بقى بعد إيش؟ بعد ما بتقضي عائشة من أيام وليالي مؤلمة وحزينة بعودة المسلمين من غزوة بني المصطلق، نزلت السيدة عائشة لحاجة من حاجاتها، فهي لابسة عقد، فالعقد اللي معها انفرط ووقع في الأرض، فوقفت صارت بقى تنقي خرزات العقد وين راح وكذا. رجعت لما انتهت، رجعت إلى العسكر ما وجدت أحد، كلهم ماشي. قالت فكان هن ليش؟ لأنه هي تقعد بالهودج ويجوا هن يحملوا الهودج الشباب ويحطوه على الناقة، فما شعروا أبدا، وهي كانت صغيرة وخفيفة ما حسوا أنه فاضي، فتكروا بقلبه حطوه ومشيوا. وكان فرض الحجاب، الحادثة بعد فرض الحجاب اللي حكينا بوليمة السيدة زينب. فالمهم وصلت ما لقيت أحد، شو تعمل؟ فقالت أفضل شيء أني أنا أبقى في مكاني، أكيد حيفتقدوني حيرجعوا يدوروا علي بيلاقوني. فجلست عليها رضوان الله، قالت فتجلببت بجلبابي، غطت حالة بجلبابة واتضجعت وراحت نايمة. سبحان الله، بتحسي لسه عندها براءة الطفولة. وإذ جاي صفوان بن المعطل. صفوان هذا كان النبي يجعله أنه دائما خلف الجيش، إذا حدا نسيان غرض أو شيء يجيبه خلفه. وإذ شافه فلما رآها عرفها، لأنه هي لما تجلببت بجلبابة، وهي لازم ننتبه لها، الجلباب ما دخله بالوجه، يا يعني هي تجلببت وانضجعت فرآها فتقول فعرفني لأنه كان يراني قبل الحجاب. يعني أنا قبل ما انحجب كان هو يشوفني صفوان فلذلك عرفني. فوقف فقال زعينة رسول الله ما خلفك يرحمك الله، شو القصة؟ قالت فوالله لم أتكلم معه كلمة ولا كلمة، وما تكلم معي كلمة، ما حكاني ولا كلمة. وراح جاب الناقة ونخ الناقة أمامي وغض بصره والتفت مشان أطلع أنا أركب، وخرج بي يقود بي إلى أن وصلنا ضحوة النهار، دخلنا على المعسكر أو العسكر في اللغة العربية. المهم فلما رأوها الناس وخاصة مين؟ رأس النفاق عبد الله بن أبي، لأنه ظهر أكثر شيء هون كيده ونفاقه، فقالوا في ما قالوا، تحدثوا عليها وقالوا والله ما سلمت منه ولا سلم منها. اتهموها في عرضة للسيدة عائشة بنت أبو بكر أطهر الناس، وهي أطهر الناس، هي خلقت أصلا في الإسلام، يعني ما شافت يوم من الجاهلية، يوم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يوم اللي خلقت عائشة عليها رضوان الله تعالى، على الرواية اللي احنا منرجحها وقت حكينا عن عمر السيدة عائشة. قال فتكلم أهل الإفك في ما تكلموا وهلك في من هلك. رجعت السيدة عائشة بعد هذه الغزوة مريضة، فجلست في بيتها وهي مريضة شهر كامل، شهر كامل مريضة، والناس بقى غليوا بالحديث والكلام وانتشر الخبر ويجي ويصل الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي محتار بأمره، معقولة عائشة تفعلها تتواعد هي وشاب ويختلف هي وياه ساعد زمان وبعدين يلحقوها؟ النبي بذاته دخلت الحيرة والشك في قلبه، شو يفعل؟ فصار يسأل الصحابة، سأل سيدنا علي قال له شو رأيك، أنا يعني محتار في الأمر وشاكك، وهي موقف لازم نحن نوقف عنده إذا كانت الرواية صحيحة اللهم. فسيدنا علي هون شو قال للنبي؟ من حبه للنبي وشايف أنه النبي كتير مزعوج، فقال له يا رسول الله النساء غيرها كثير، فيك تتزوج غيرها، قد يكون حبك لشخص أو لشيء يخليك تظلمي خصمه. وهذا انتباه بهالموقف، هذا سيدنا علي على عظمته وعلى كرامته رضي الله عنه وأرضاه، لكن تكلم هذا الكلام في حق عائشة، ومن هون عائشة زعلت منه، ما حق تزعل يعني يشك فيها شغلة كبيرة. أما سيدنا أسامة فقال له يا رسول الله أهلك ولا نعلم عليهم إلا خير، يعني هي زوجتك ومنعرفها. سيدنا علي اقترح عليه قال له سأل الجارية، الجارية بتكون بتصدقك. فسأل الجارية فالجارية قالت له والله لا أعلم عليها إلا خيرا، ولكن إن هي بنت صغيرة ولساتها جارية بتروح بتنام فبتجي الشات بتاكلها العجينات، أكثر من هيك ما بعرف عليها. فهذا كان رأي الصحابة. لاحظوا قديش إذن المسلمين عاشوا بلحظة من مو لحظة، شهر كامل من الحيرة، هل يا ترى صحيح السيدة عائشة أذنبت؟ هل يا ترى صحيح السيدة عائشة فعلت الحرام مثل ما صار يظن الناس؟ المنافقين بقى روجوا الإشاعة أكثر وأكثر، وإن شاء الله منشوف تتمت القصة في الحلقة القادمة. لكن قبل ما نختم بحب أسألكم إذا حبيتوا تسألوا عن شيء من اللي حكينا بهذه الحلقة فتفضل.
1: بس دكتورة، أحد رفقاتي يعني سألتني إنه هي حابة تتشبه بزوجات النبي وتحجب بحجابهم، فأنت شو رأيك؟
0: إحنا أنا بحب بيّن شو يعني حجاب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا أنا ولا أنت ولا أحد من النساء نستطيع نتشبه بزوجات النبي، إحنا بنتشبه فيهم بالأخلاق، بالمعاملة، بالعبادة، بالإخلاص، بالمحبة، هذا كله فينا نتشبه فيه، لكن بالحجاب بالذات لا. ليه؟ لأنه نساء النبي لهم خصوصيات، وخاصة في الحجاب. الحجاب اللي نزل على نساء النبي مو يعني أنه تغطي وجهها وتغطي جسدها كله، لا، حجاب نساء النبي أنه ينحجبوا في بيوتهم وما يخرجوا أبدا. الحجاب يعني الستر، البرداية اللي بتكون بينهم وبين المسلمين. لذلك العلماء عدوا 9 خواص أو خصوصيات لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، 9 خصوصيات ما بصير أنت تشبهي فيهم. ليه؟ مثلا أول شيء زوجات النبي محرم عليهم الخروج من البيت، قال تعالى وقرن في بيوتكن، أنت فيك تعدي بالبيت ما تطلعي، فيها هي رفيقتك تقعد ببيتها ما تطلع أبدا أبدا. هاي واحدة. تاني واحدة، إذا كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يحرم عليهم الزواج من أي أحد، يا ترى في امرأة بالعالم الإسلامي من إلا شوفي إذا مات زوجك حرام عليك تزوجي غيره؟ كمان هذا ما بيصير لأنه هذا حكم خاص لزوجات النبي. الحكم الثالث أنه حرام حتى ينظهروا شخصهم كله، ما بيصير يبين، ما بيصير حدا يشوفهم، مو أنه بس وجههم ككل. لذلك كانوا يحطون بهودج أو يحطون بخيمة، حتى في الحج وفي الإحرام سيدة عائشة أنه كانت يحطوا عليها قبة، يضربوا عليها قبة، وكذلك كل نساء النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ما معنا وقت نذكر كل الخصوصيات، ولكن يكفي نأكد على الآية الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهي الآية الحجاب، يعني ما تحكوا مباشرة وجهكم لوجه زوجات النبي، وإنما من خلف ستار، من خلف برداية. لذلك الإمام ابن حجر العسقلاني بيقول لا يجب على نساء الأمة ما يجب على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. بختم الحلقة بشكري لكم وشكر لإخوتي وأخواتي اللي عم يتابعونا من خلال وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عشقتها عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال. عشقتها
1: عفة رشيقة تعبر عن نفسها في رقة وتلقائية وجمال.
0: عشقتها
1: عشقتها نصيرة للحرية مساندة للكرامة الإنسانية.
0: عشقتها
1: ضبطة نابضة للتائبين دليلهم وتؤنس بكلماتها ليلهم.
0: عشقتها
1: عشقتها حرة لا تبيع نفسها في سوق السخافات وليست لتاجر ولا سمسار محل مساومات.
0: عشقتها
1: عشقتها
0: إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: ومضة نور في دياجير الظلام
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: المصطلحات التي كانت عند أجدادنا وأباء أجدادنا كانت يعني تذكر من بين الفينة والفينة أو الحين والحين أو لا تذكر بعض المصطلحات، ولكن الآن أصبحت لازمة لعصرنا العجيب والغريب على لسان الصغير والكبير وعلى لسان الرجل والمرأة، البنت والولد، الغني والفقير. كلمة أو كلمات اليأس، الإحباط، ضيق الصدر، الهم، الغم، النكد، الحزن، حتى أصبح سمة. فيلجأ الناس كما الغرب الذين يفصلون ما بين الجسد والروح. الغرب يتعامل مع الجسد والروح في نفس الوقت كآلة، إذا تعطلت يتعامل معها كآلة، فيذهب إلى الطبيب النفسي فيصف له بعض الأدوية فيحاول أن يعالج المسألة كيميائيا. ولكن الكارثة أن الغيب عند الغرب أو عند الذين لا يؤمنون بالله عالم مفقود أو عالم غير موجود. طيب ما المشكلة؟ المشكلة التي تغضبنا أو تثير حزننا تكون هذه الكلمات وهذه المشاعر وهذه السلوكيات عند أبنائنا وبناتنا من المسلمين والمسلمات الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون أن الله هو الخالق وهو الذي وضع لنا الكتالوج ووضع لنا إصلاح هذه الآلة الجسد مع الروح إذا حدث لها تعطل أو خلل أو ضيق أو غير ذلك. لكن للأسف الشديد هذه المعاني تغيب عند كثيرين. القرآن كله عبارة عن شح إيماني لصدر ولقلب ولإيمانيات العبد المؤمن حتى لا يتسلل اليأس إليه. من يعني انظر القرآن في كل قصصه، فلما التقى المؤمنون على مر التاريخ في القرآن بالأعداء قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لأن الصبر عندما يمتلئ به القلب اليأس يتبخر، عندما يكون الإيمان قوي الإحباط يبتعد. فإذا بهذا يعني انظر في أول القرآن وآخره، ما في ظالم إلا ونهايته سيئة، وما في مظلوم إلا ونصره الله. لماذا؟ لأن المؤمن موكول بقضية ألا ييأس وألا يحبط، وإنما إيمانياته بالله عالية لأنه يعبد ربا هو القوي وهو القهار وهو الجبار والذي بيده ملكوت كل شيء.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

والإنجيل والفرقان. نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

قابلين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير

القدم وانقش على صفحات الخلد قصتها وأنها لم تلم يوما لملتهم وانشر على مسمع التاريخ وانشر على

مهذلة قامت بها عصبة في هيئة الأمم. جاء القرار وشرع الغاب مصدره، جاء القرار وشرع الغاب مصدره، فيه تجلى خداع الخصم والحكم. الحق أبلج لا يخفى على أحد.

0: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا، ومن شاء فليعش فيها عبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لماذا الله سبحانه يخبرنا في كتابه الكريم عن الدنيا وسرعة فنائها؟ ما هي الغاية؟ الغاية حتى نرفع عن أعيننا حجاب سحرها لنبصر الحقيقة. من أهم وأعظم فوائد عدم التعلق بالدنيا هو عدم التمزق عند الخروج منها. كلما زادت حبالك المرتبطة بالدنيا، كلما زاد تمزقك وألمك عند الخروج منها. فشدة التعلق بالدنيا تجعل الفراق كاقتلاع شجرة هائلة كبيرة ذات عروق كثيفة عميقة، فتعاني الروح الألم العظيم عند انفصالها عن كل ما ارتبطت به. النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مشهدا من مشاهد خروج الروح. قال عليه الصلاة والسلام: أما المؤمن الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. الله أكبر. متخيلين يا أخوة يا أخوات كيف وجوههم كالشمس من الإشراق والأمل؟ فيقول: تنزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله أكبر. انظروا إلى السلاسة والسهولة في خروجها، انظروا إلى الفرق بين من هو مستعد متعلق بالأعلى وبين من هو غارق بالسفلى. الزهد بوضوح هو أن تكون الدنيا خلف ظهرك والآخرة أمام عينيك، أن يكون الله هو الأول في حياتك، أن تنزع جذور الدنيا من قلبك فيكون حرا طليقا قد تحرر من مخالبها المدمية فيرنو ويعلو فوق مشاكلها وشتاتها. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أخرجه الترمذي. فراحة البال والأمان واستقرار النفس وطيب العيش بأن يكون الله هو الأول في حياتك وهو الغالب في يومك على كل ما حولك. قال ابن القيم وهو يصف راحة بال الزاهد، وهو يصف النعيم الروح الذي يحيا به الزاهد، يقول: الزاهد أروح الناس بدنا وقلبا، ومن أنعمهم عيشا وأقرهم عينا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا، فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشمل وتطيل الهم والغم والحزن، فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه. يقول الإمام مالك رحمه الله: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. الدنيا لحظة عابرة كلمح بالبصر بالنسبة لحياتنا الخالدة الأبدية السرمدية. قال سبحانه: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقال جل من قائل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كذلك من أعظم فوائد الزهد بالدنيا أنها سبب من أهم أسباب محبة الله للعبد، كما ورد هذا الحديث في الأربعين النووية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. سئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره. الزهد لا يعني ترك الدنيا بالكامل، الزاهد يضع الآخرة نصب عينيه، ولكنه لا ينسى أن الدنيا هي مزرعة الآخرة. الزهد هو فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها. من الأمور المعينة على الزهد في الدنيا معرفة حقيقتها، الوجه الحقيقي لها، قيمتها، حقيقتها، ما هي الدنيا؟ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، أي على جانبي الطريق، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. الحقيقة يا أخوة يا أخوات أن الدنيا أهون على الله من هذه الجيفة، وهذا يعني أن مملكة الآخرة هي فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيلوا هذه الدنيا المبهرة لنا هي عند الله لا شيء بالنسبة لمملكة الآخرة. مسكين الإنسان يعتقد أن جناح البعوضة هي الحياة، والله يخبرنا أن الآخرة هي الحياة الحقيقية، هي المملكة التي تفوق كل خيالات البشر. لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما أسقى منها كافرا شربة ماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمسكين من جعل همه ورأسه وبنيانه على جناح بعوضة. فلا تبني أحلامك على جناح بعوضة، ذلك هو والله الخسران المبين. وابن حياتك المستقبلية على أرض النعيم الأبدي، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذلك هو الفوز العظيم. في كتاب عدة الصابرين لابن القيم الجوزية رحمه الله يقول: مثلت الدنيا بامرأة من أقبح النساء، قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس، وهي تدعو الناس إلى منزلها، فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر، وقد سلطت على عشاقها تفعل بهم ذلك قديما وحديثا. والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعى قد حلت بهم الآفات، وهم يتنازعون في مصارعهم. سبحان الله، يعني تقتلهم وهم يتنافسون عليها. تخيلوا يا أخوة. وفعلا يقول سبحانه: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. نحن نرى أمام أعيننا الموتى الذين ندفنهم كل يوم في القبور، كم جنازة حضرنا وكم إعلان قرأنا، كل يوم أناس يخرجون من هذا الاختبار ويغادرون إلى العالم الآخر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ويقول ابن القيم في كتاب الفوائد: من عشق الدنيا نظرت إلى قدرها عنده فصيرته من خدمها وعبيدها وأذلته، ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره فخدمته وذلت له. قال سفيان الثوري رحمه الله: من زهد في الدنيا ملكها، ومن رغب فيها عبدها، فمن شاء فليعش فيها ملكا، ومن شاء فليعش فيها عبدا. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، لتكن صاحب بصيرة، لتكن رؤيتك أبعد من الدنيا،
0: لتكن صاحب بصيرة. الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها، الدنيا لا تستحق أن تضحي بمستقبلك الأبدي من أجلها.

ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونترك ونخلع من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 39 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 42، وهي قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أي من السذاجة ومن الحمق أن تتوهم أن هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والتي هي نعيم مقيم إلى أبد الآبدين، أن هذه الجنة يمكن أن تنالها بلا ثمن أو بثمن بخس. كنت أقول بركعتين وليرتين، لا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نقيس على هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر، وعدهم بالتأييد بالتوفيق، لكن وعد المؤمنين الملتزمين المتمسكين المطبقين الذين يؤثرون طاعة الله على كل شيء، هؤلاء يتنزل عليهم نصر الله، ولا عبرة بهذا التفوق الذي يتبجح به الأعداء. لذلك الله عز وجل لا ينزل نصره على أنصاف مؤمنين، ولا على أرباع مؤمنين، ولا على أثلاث مؤمنين، ولا على أخماس مؤمنين، ولا على أسداس مؤمنين، ولا على أصفار مؤمنين. لا ينزل نصره إلا على المؤمنين. كل بطولتك أن تستكمل موجبات النصر، كل بطولتك أن تستكمل موجبات رحمة الله. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. فلذلك هذه الجنة لا بد لها من ثمن باهظ، وطلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. ثمنها الباهظ أن تؤثر الله على كل شهواتك. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أبدا، طريقان لا ثالث لهما، إما أن تستجيب لله، وإما أنك على خط الهوى قطعا وليس هناك منزلة ثالثة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. تكاد الحياة الدنيا تجمع الناس على خطين فقط، إما أن تطلب الآخرة وإما أن تطلب الدنيا، إما أن تلبي الحاجة العليا وإما أن تلبي الحاجة السفلى، إما أن تحكمك القيم وإما أن تحكمك المصالح، إما أن تستجيب للشهوة وإما أن تستجيب للعقل، هكذا. فإن لم تكن مع العقل فأنت مع الشهوة، إن لم تكن مع المبدأ فأنت مع المصلحة، إن لم تكن تسعى للآخرة فأنت تسعى للدنيا. فلذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني بذلوا الجهد. الجهد شيء من

لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، جاهدوا بذلوا الجهد، إما جهاد النفس والهوى، وإما الجهاد الدعوي، وإما الجهاد القتالي. ويعلم الصابرين. الإيمان كله صبر. الإنسان مجموعة شهوات ومعه منهج، والمنهج بقنن شهواته في مسارات نظيفة. تقنين الشهوات في مسارات نظيفة هو الجهاد، هو الصبر، هو حقيقة الإيمان. لك أن تقول ما تشاء، ولكن حينما تضبط لسانك بكلام يرضي الله عز وجل فأنت مجاهد. لك أن تملأ عينيك من محاسن أي امرأة على الشاشة أو في المجلة أو في الطريق، أما حينما لا تسمح لعينيك أن تستمتعا إلا بمن تحل لك هذا ضبط. لك أن تأخذ المال من كل جهة، أما حينما تتحرى أن تكسب المال من وجه مشروع فهذا جهد، وهذا ضبط، وهذا اتباع الحق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سئل: أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. وطن نفسك، مستحيل أن تصل إلى مرتبة عالية عند الله، مستحيل أن تستحق الجنة من دون بذل جهد، من دون امتحان صعب. أنا لا أخيفكم، لا والله، لكن لا أطمعكم بشيء كالسراب. الجنة تحتاج إلى جهد كبير، يعني حتى تضع إلى جانب اسمك حرف دال فقط. كم سنة تدرس؟ ومع كم أستاذ تلتقي؟ وكم كتاب تقرأ؟ وكم بحث تعيد صياغته؟ وكم بلد تسافر من أجل أن يضاف حرف الدال قبل اسمك؟ فكيف إذا أضيف إلى اسمك المؤمن فلان؟ مؤمن، أي أعلى مرتبة علمية، بل أعلى مرتبة أخلاقية، بل أعلى مرتبة جمالية. كلمة مؤمن مرتبة علمية ومرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية. أذواق المؤمن عالية جدا. تعرف إلى أصل الجمال، كل الناس مع الجمال وهو مع أصل الجمال، كل الناس مع النعمة وهو مع المنعم، كل الناس مع الشهوات الآنية. وأن الكرام، شيء بديهي أن اللذائذ تأتي من الخارج، من المال، من مركبة فارهة، من بيت فخم، من دخل كبير، من منصب خطير. هذه لذائذ تأتي من الخارج وطابعها حسي وتأثيرها متناقص وتعقبها كآبة وقد تنتهي بالنار، بينما السعادة تنبع من الداخل. ولو كنت في كوخ حقير، واحد نبي كريم فجأة رأى نفسه في بطن حوت، نسب الفوز، النجاح، النجاة كم؟ نسبة النجاة وأنت في بطن حوت، في ظلمة الليل الأليل، في ظلمة البحر، في ظلمة الليل، في ظلمة بطن الحوت. سيدنا يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. العبرة أيها الإخوة أن تكون مع الله. هذه الرحمة العظيمة وجدها إبراهيم في النار، فلما رحمه الله عز وجل قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وجدها يونس في بطن الحوت،
وجدها النبي الكريم.

0: في غار ثور، وجدها أصحاب الكهف في الكهف، وافتقدها أصحاب القصور وأصحاب المليارات وأصحاب المكان العلي في المجتمع. أيها الإخوة، هذه الجنة ثمنها بين يديك. أيام ترى قصرا هنيئا لمن يسكنه، لكنه لا تملك ثمنه، وليس هناك أمل أن تسكنه، إلا أن الجنة ثمنها بين يديك، ثمنها معتدل معقول. ما منعك أن تتزوج؟ لا. ما حرمك من النساء؟ قال لك تزوج. ما حرمك من المال؟ قال لك اعمل. ما حرمك من الطعام؟ قال كل واشرب ولا تسرف. كل واشرب واعمل واكسب المال وتزوج وأنجب ذرية طيبة واستمتع بها من دون إسراف ولا مخيلة، يعني شيء بمتناول يدك وتملكه ولا تحتاج إلى جهة أخرى. يعني أيها الإخوة، الذي يضاعف عذاب الكافر في النار أنه كان بإمكانه أن يدخل الجنة، لأنت إذا رأيت شيئا فوق طاقتك هل تندم على عدم وصولك إليه؟ لا أبدا. هذا شيء، يعني لو فرضنا عين ملك في بلد، ليش أنا ما كنت محله؟ مو مستحيل تكون محله، أنت لست من ذاك البلد وما عندك مؤهلات للمنصب الرفيع. فالشيء الذي لا يمكن أن تصل إليه لا تندم على فواته، لكن ما الذي يؤلمك أشد الألم؟ أن يباع بيت بثمن بخس وتملك هذا الثمن لأسباب تافهة ترفعت عنه، ثم تضاعف سعره إلى 100 ضعف وأنت في أمس الحاجة إليه، يقول احترق قلبي، لما لم أشتري هذا البيت؟ معك ثمنه وأنت في أمس الحاجة إليه، ولأسباب تافهة أعرضت عنه ثم ندمت أشد الندم. لماذا حالة الندم في الآخرة عالية جدا وصعبة جدا؟ لأن هذا الذي استحق النار كان بإمكانه أن يدخل الجنة، وثمنها بين يديه، ليس هناك شهوة منعك الله منها، ليس في الإسلام حرمان أبدا، في الإسلام تنظيم فقط. الآن ذكرت أن الجهاد جهاد النفس والهوى وجهاد دعوي، والجهاد الدعوي فرض عين، فرض عين، بدليل قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. أحد أركان النجاة التواصي بالحق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة لست متبعا لرسول الله، وإن لم تتبع رسول الله لا يحبك الله، أنت في خندق آخر. معنى ذلك أن الجهاد الدعوي فرض عين، ومن مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق، ببساطة ما بعدها بساطة. أخ كريم اقتنى 100 شريط وزعها على أقربائه بالتناوب، عمل دعوة، هو قد لا يحسن أن يتكلم لكن عنده رغبة أن يكون من الدعاة إلى الله عز وجل، وزع هذه الشيء الذي تفاعل معه وذابت نفسه تقديرا له، وزعه على من حوله، بعد حين جلبهم إلى المسجد، بعد حين التزموا، بعد حين كانوا كلهم في صحيفته. يعني قضية الدعوة فرض عين، فرض عين، لكن في حدود ما تعلم وفي حدود من تعرف فقط، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. لو كل واحد وطن نفسه، إذا سمع هيك تفسير آية، تفسير حديث، حكم فقهي، موقف لصحابي، موقف شريف حدث به من حوله طوال الأسبوع، هذا معنى قول النبي بلغوا عني ولو آية. بلغ، يعني ما أجمل أن تجعل من هذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة كل لقاءاتك وكل علاقاتك وكل ولائمك وسهراتك وندواتك وسفرك ومجلوسك في مكتبك موضوع الحديث. إذا في حديث عادي، حديث عن الطعام والشراب، وحديث عن الأسعار والحر الشديد والتلوث والجفاف والكساد والقلق، وحديث عن ما يجري في فلسطين، يعني إذا أنت كمان طعمت هذا الموضوع بدعوة إلى الله، ببيان حكم شرعي، ببيان آية كريمة، ببيان حديث شريف، ببيان موقف بطولي لأصحاب رسول الله، هذه دعوة إلى الله بسيطة جدا، في حدود ما تعلم ومع من تعرف، في حدود ما تعلم فقط، فرض العين في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط، خاصة نفسك، من حولك، أولادك، إخوانك، أخواتك، أولاد إخوتك، زملائك في العمل، جيرانك، أصدقائك، أقربائك. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيته. في زمن الفتن، في الهرج والمرج، في الطرقات الملأة بالكاسيات العاريات، في كل المقاصف التي توزع فيها الخمور، في زمن الفسق والفجور، في زمن يقظة الفتنة، في زمن الجنس، في زمن الأفلام، في زمن النوادي المختلطة، في زمن السياحة الجنسية، في هذه الأزمان المفحمة بالمعاصي والآثام، إلجأ إلى كهفك، إلى بيتك وإلى مسجدك، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذا المجلس إن شاء الله، يعني هناك بلاد إسلامية كثيرة لا يمكن أن يعقد فيها مثل هذا المجلس، لا يمكن. فإذا كنت في بلد بإمكانك أن تأتي مجلس علم، بإمكانك أن تستمع إلى خطبة مؤثرة، بإمكانك أن تلتقي بأخ صادق مؤمن، هذه نعمة لا تعرف قيمتها إلا إذا فقدت. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يعني حينما سمع بعض أصحاب رسول الله في معركة بدر عن بطولات الصحابة وعن استشهاد هؤلاء الأبطال وعن قربهم من الله عز وجل، تمنوا أن يكونوا في معركة قادمة من الشهداء، لكن حينما واجهوا الموت اختلف الأمر. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يعني أحيانا الحديث عن الشيء أمتع من الشيء، أن تتحدث عن الشهادة أهون من أن تكون شهيدا قبل أن يموت الإنسان. سيدنا أبو الرواحة هو القائد الثالث في مؤتة، فأول قائد قاتل حتى قتل، والثاني قاتل حتى قتل، جاء دور الثالث. كان شاعرا تردد قليلا، هكذا تروي الرواية، قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقي. فقاتل حتى قتل. قال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام، وقلق الصحب الكرام على أخيهم عبد الله. ثم سألوا النبي الكريم: يا رسول الله، ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه إزورارا عن صاحبيه. تردد 30 ثانية، تردد في ماذا؟ في إنفاق 100 ليرة؟ في تقديم بيته؟ لا، تردد في بذل روحه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. هكذا كان الصحابة، لأنهم ترددوا في بذل أرواحهم هبطت مكانتهم. فكيف المسلمون اليوم؟ بماذا أنتم مطالبون أيها الإخوة؟ مطالبون بضبط اللسان وضبط الدخل وغض البصر وحضور مجلس علم فقط، مطالبون بشيء يفعله كل إنسان بلا عنت وبلا حرج وبلا مشقة وبلا جهد. لذلك أيها الإخوة، يعني الإنسان مسؤول مسؤولية كبيرة إذا وصله الحق ثم أعرض. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون هاجمون. ليست البطولة أن نتمنى الأعمال الصالحة، لكن البطولة أن نفعل هذه الأعمال الصالحة. مسافة كبيرة جدا بين من يتحدث عن القيم وبين من يعيش القيم، مسافة كبيرة جدا. يعني أي إنسان منحرف يحدثك عن الاستقامة يطرأ. الاستقامة بطولة، التواضع بطولة، الكرم بطولة، الشجاعة بطولة، فالحديث عن القيم ممتع، لكن أن تعيش هذه القيم مسعد، وفرق كبير بين أن تستمتع وبين أن تسعد. تلاحظ نفسك حينما تعمل عملا صالحا خالصا لله، حينما ترقى إلى مستوى البطولة تشعر بنشوة ما بعدها نشوة، نشوة رائعة. في موقف صمت وكان بإمكانك أن تتفوه بأقصى الكلمات لكنك ضبطت نفسك، في موقف آخر بذلت وكان بإمكانك أن تبخل، في موقف ثالث عفوت وكان بإمكانك أن تنتقم، في موقف رابع وضعت نفسك في الظل وكان بإمكانك أن تتألق خوفا من الله عز وجل. هذا الذي تفعله لوجه الله له طعم لا ينسى، لأن الله عز وجل عوضك عن الدنيا بأن ألقى في قلبك السكينة. والله أيها الإخوة، المؤمن الصادق مع الله في قلبه سكينة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم. نحن نبحث عن السعادة بالمال، والمال محدود وغير ميسور للجميع. نبحث عنها بالبيت، بالمرأة، بالمركبة، بالمنصب. لو علمنا حق العلم أن السعادة بين أيدينا بالاتصال بالله عز وجل. أنت إذا اتصلت بالله اتصلت بأصل الجمال، بمنبع القوة، بمنبع السكينة، بمنبع الحلم. لذلك لا يمكن أن ترى مسلماً مصلياً حقوداً أو حسوداً أو بخيلاً أو جباناً أو لئيماً أو مختالاً، مستحيل. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. لا يمكن أن يقبل اتصال بالله مع البخل، اتصال بالله مع اللؤم، اتصال بالله مع الجبن، مستحيل. لذلك الذي يشد الناس إلى الدين ليس أفكار الدين، مع أنها أفكار منطقية ورائعة، لكن الذي يشد الناس إلى الدين أخلاق المؤمنين. هي دعوة قوية جدا، دعوة صامتة لا تحتاج إلى كلام. الأمين يدعو إلى الله بصدقه، أمين. الصادق يدعو إلى الله بصدقه، المتقن عمله يدعو إلى الله بإتقان عمله، الحليم يدعو إلى الله بحلمه. ثم يقول الله عز وجل، يعني قبل أن أنتقل لهذه الآية، سهل جدا أن تتغنى بالقيم أو أن تتحدث عنها أو أن تستمتع بالحديث عنها، لكن البطولة أن تعيشها. يعني حدثني أخ ملاحظة طريفة، دخل عليهم أستاذ فألقى عليهم محاضرة في التواضع، يعني شيء لا يصدق، الأدلة، القرآن، الحديث، السنة، أقوال العلماء، قصص رائعة عن التواضع. ثم دخل غرفة المدرسين ووضع رجلا على رجل وترفع عن كل من حوله وهو لا يشعر. حدثتنا عن التواضع حديثا ممتعا لكنك لست متواضعا. هذه المشكلة. الأخلاق ينبغي أن تعيشها، أن تعيشها لا أن تتحدث عنها. الحديث عنها سهل جدا، لذلك الناس كفروا بالمواعظ. يعني إن أردت أن تحتقر متكلما أخي لا توعظنا بلا وعظ، مع أن الوعظ كلمة قرآنية. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، كلمة موعظة قرآنية، لكن لأن الناس فرغوها من مضمونها تحدثوا عن الأخلاق فقط. مرة ركبت مع سائق لشدة ما تحدث عن نفسه، يعني شيء لا يحتمل، ثم ركب معه إنسان فقير معه بضاعة أتى بها من لبنان، طعام لأولاده، علب يعني. فهذا السائق دون أن يشعر هذا الراكب وضع بعضا منها وراء العجلة في الصندوق، يعني طلع سارق. فالحديث عن خلق سهل جدا، سهل. حتى اللص يتحدث عن أخلاقه وعن مروءته وعن القضية، قاسم مشترك، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. العبرة لا أن تتحدث عن القيم. هلا بأي مجتمع الإنسان منطقي، والإنسان يعني يحب أن يكون إنسان مبدأ. ما في إنسان إلا بيتحدث عن فضائله، وقد يكون عديم الفضائل. أكبر دليل فرعون، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا حديث مع أنه أكبر طاغية كان. فالحديث ما له قيمة. الإنسان ينبغي ألا يقيم من حديثه إطلاقا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لأنه أشيع في أحد أن محمدا قد قتل. أحد الصحابة أو أحد من كان حول النبي قال لو كان رسولا لم يقتل، لمجرد أنه سمع أنه قد قتل كفر برسالته. لو كان رسولا لم يقتل، من قال لك ذلك؟ النبي بشر وتجري عليه كل خصائص البشر. فالذين كانوا على إيمان رفيع قال إن يمت محمد فرب محمد حي لا يموت، محاكمة سليمة. إن يمت محمد فرب محمد حي لا يموت. بعضهم من شدة ألمه وحرصه على حياة النبي قال ماذا تفعلون بعد موت نبيكم؟ موتوا على ما مات عليه، فانطلقوا إلى العدو. بعضهم قال لو كان رسولا لم يموت. فجاء الجواب وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد بشر تجري عليه كل خصائص البشر، لأنه انتصر على بشريته كان سيد البشر. هذا لأنه انتصر على بشريته كان سيد البشر. وما محمد إلا رسول، لكن هناك معاني تفصيلية. حينما قال الله عز وجل والله يعصمك من الناس، وعد إلهي، إذن لا يمكن أن يغتال محمد، لأنه باغتيال محمد تغتال الدعوة. رسول من أرسله؟ خالق الأكوان. أما إذا قتل يمكن أن يقتل بعد انتهاء دعوته، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة. الموت حق، وقد يكون الموت قتلا. أما أن يأتي كافر وقبل أن ينتهي النبي من تبليغ دعوته يقتله، كأنه تحدى الإله. لذلك أن طمأنه الله عز وجل قال له والله يعصمك من الناس، يتكلمون عنك ما شاءوا، أما أن ينهوا حياتك لا يستطيعون. طيب اللهم صل عليه، حينما كان في الهجرة وتبعه سراقة، وسراقة طمع بمئة ناقة وضعت لمن يأتي به حيا أو ميتا وقد أهدر دمه، فلما تبع النبي عليه الصلاة والسلام شعر أنه ممنوع منه، غارت قدما فرسي سراقة في الرمال. قال له النبي الكريم: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ حللوا هذا الكلام. إنسان مهدور دمه، وضعت 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، يقول لسراقة: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني أنا سأصل واثق وسأؤسس دولة في المدينة، وسأحارب كسرى، وسوف يهزم كسرى، كما لو قلت لمجموعة قبائل في اليمن: سوف تنتصرون على أمريكا وسوف تدخلون البيت الأبيض مثلا، نفس النسبة. كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ معنى ذلك أن الله عز وجل وعد نبيه أن يحميه من القتل، والله يعصمك من الناس. أما قد يقتل بعد انتهاء دعوته، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة، قد يموت على فراشه وقد يموت قتلا. سيدنا خالد قال: ما في بدني موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح. في بداية قوله يقول: خط 100 معركة أو زهاءها. 100 معركة، وما في بدني موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. أخواننا الكرام، المعركة لا تميت، والمرض لا يميت، لا يميت إلا انتهاء الأجل، لا يميت إلا انتهاء الأجل. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا يعلمنا أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تبنى على التوحيد لا على أشخاص. إن بنيت على أشخاص وكان التركيز على الأشخاص والأضواء مسلطة على الأشخاص ومات هؤلاء الأشخاص، انتهت الدعوة إلى الله. أما إذا بنيت على التوحيد وأن الله حي باق على الدوام، لذلك أروع كلمة قالها الصديق رضي الله عنه ببساطة ما بعدها بساطة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا هو التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. يعني ما خاطبه في حياته إلا: يا رسول الله، بأعلى درجات الأدب. لماذا قال الصديق من كان يعبد محمدا بلا لقب فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني هؤلاء الموحدون الذين تعلقوا بخالق الأكوان وعبدوا الله عز وجل ولم يهتزوا بموت النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء وصلوا إلى قمة السعادة. يعني لو أردنا أن نطبق هذا على واقعنا، يعني أنت ممكن تكون مستقيم في بلدك، أما إذا سافرت ينبغي أن تكون مستقيما. في تعريف لطيف في إسلام جغرافي: ما دمت في هذا البلد فأنت مستقيم. كم من امرأة كانت محجبة في الطائرة حينما تسافر وتغادر البلد الذي ألزمت فيه بالحجاب، تخلع معظم ثيابها في الطائرة، مع أن دينها جغرافي، دين متعلق بمكانه بمجتمع فقط. أما المؤمن تطبيقا لهذه الآية: أينما ذهب مستقيم، أينما حل مستقيم، لا يتأثر بالبيئة، هو مع الله. يعني ما في دعوة عميقة جدا يدعو إليها الدعاة أعمق من التوحيد، أن تربط الإنسان مع خالق الأكوان معه. قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال له ليست لي. قال حل إذا. قال له قل لصاحبها ماذا. قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الدين كله. الدين كله أن تقول أين الله. الدين كله أن تخشى أن تأكل درهما حراما، أن تتكلم كلمة نابية، أن تنظر نظرة شهوانية. هذا الدين. حينما تصل إلى هذه الاستقامة قطعت أربعة أخماس الطريق إلى الله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. والله يا أخوان في بزورة الأحزاب آيات الإنسان إذا قرأها يشعر بقشعريرة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في السراء مستقيم، في الضراء مستقيم، في الفقر مستقيم، في الغنى مستقيم، في الصحة مستقيم، في المرض مستقيم، قبل الزواج مستقيم، بعد الزواج مستقيم، في منصب متواضع مستقيم، في منصب رفيع مستقيم. عهدنا رسول الله في السراء والضراء وفي المنشط والمكره. هذا المؤمن لا بيتأثر لا بدخل ولا ببيئة ولا بزواج، إيمانه فوق كل هذه المتبدلات والمتغيرات. ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا. كمثل مضحك، لو واحد جاء بمطرقة وكسر باللور مركبته حقه 60,000 باللور، بيكون ضر مين؟ ما ضر حدا، ضر نفسه. يعني الإنسان يظن نفسه انتقم أو أخذ موقف إذا كان انتكس. لا لا، إذا انتكس الإنسان فإنما ينتكس على نفسه. إذا نقض عهده مع الله، الله غني عنا، يكون قد نقض عهده مع سلامته وسعادته. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. وسيجزي الله الشاكرين، هؤلاء الذين شكروا واستقاموا سوف يجزيهم الله عز وجل. أيها الإخوة، ثم تأتي الحقيقة الصارخة وكأنها القانون، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. يعني أخطر حدث بعد وجودك موتك، موت صدفة بسبب طائش بسبب تافه. الموت كتاب مؤجل، يعني كتب علينا الموت جميعا، ولكن مع وقف التنفيذ، وسينفذ الموت في الثانية والدقيقة والساعة واليوم والأسبوع والشهر والسنة المحددون في وقت محدد بالتمام. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. المرض لا يميت، ساحة المعركة لا تميت، كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. أن تجهر بالحق هذا لا ينهي حياتك. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الموت حق، وميقاته حق، ودقيقته حق. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. اطلب ما شئت، إن أردت الدنيا فلك منها، وإن أردت الآخرة فلك الآخرة. افعل ما بدا لك، اختر ما تشاء. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. أيها الإخوة، عطاء الدنيا بيد الله وعطاء الآخرة بيد الله. لما الصحابي الجليل سيدنا ربيعة خدم النبي 7 أيام قال له يا ربيعة سلني حاجتك، فقال ربيعة يا رسول الله أمهلني، فرصة ذهبية، قال له أمهلني. بعد حين قال له أدعو الله لي أن أكون معك في الجنة. قال من علمك هذا؟ قال والله ما علمنيه أحد، لكني رأيت الدنيا فانية، أريد عطاء أبديا. فأثنى النبي عليه وقال أعني على نفسك بكثرة السجود. فأنت إن أردت الدنيا لك الدنيا، ولكن الدنيا لا تليق كعطاء لله، منقطع لأنه لا مهما علوت. واحد توفي ترك 4000 مليون ما صلى ركعتين في حياته، مهما علوت في جمع المال، أو مهما علوت في منصب رفيع، أو مهما علوت في مكانة علمية، لا بد من أن تموت. ماذا بعد الموت؟ ثم ماذا؟ لا بد أن ينتهي كل شيء بالموت. لذلك من أراد الدنيا فقد احتقر نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ما عرف قيمته عند الله. يعني معقول تدخل على ملك تطلب منه قلم رصاص بس، يطلب منه بيت، يطلب منه منصب رفيع، يطلب منه مركبة غالية جدا، يطلب منه يكون سفير في بلد، قلم رصاص؟ إنك لا تعرف قيمة هذا الملك من هذا الطلب، ولا تعرف مكانتك عنده من هذا الطلب. لذلك من عرف نفسه عرف ربه. فكل إنسان يريد الدنيا فقد سفه نفسه واحتقرها، أراد شيئا زائلا. والدنيا سبحان الله تغر وتضر وتمر. متى يأتي ملك الموت؟ بعد أن تنضج، بعد أن تنضج لك بيت فخم، علاقاتك كلها إيجابية، وضعك جيد، أمرك نافذ، مسيطر، تفضل. هلأ بعد النضج، بعد الغنى، بعد القوة، ما هذه الدنيا؟ بيكون شاب إنسان ما معه ثمن طعام طيب، إذا اغتنى وصار معه ثمن طعام طيب لا يستطيع أن يأكل الطعام الطيب، عنده 50 علة بجسمه بصير. هي الحياة مركبة على النغص. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء. الزوجة جيدة، الأولاد سيئين. الأولاد جيدين، الزوجة سيئة. الزوجة والأولاد جيدون، الدخل قليل. الدخل كثير في مرض. هكذا الدنيا. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء. ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة. فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من

قرآنا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.

ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم

أهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم

قاضي الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضرب

0: إياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.

فيهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه.

رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا

على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما.

بِرَبِّكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا.

بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله

أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق،

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع

أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم.

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلف

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلك

الجنود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. والاستهام هو الاقتراع، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الحديث رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا. وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت،

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في عناوين النشرة: الرئيس الأمريكي يقر بوجود نقص في الأسلحة لكنه يؤكد أن وتيرة الإنتاج تتسارع. تفاقم تفشي إنفلونزا الطيور يثير تساؤلات حول إمكانية استخدام اللقاحات لحماية الحياة البرية. وفي الرياضة: لاعبتان إيرانيتان في كرة القدم تصبحان مواطنتين أستراليتين بعد طلبهما اللجوء خلال بطولة كأس آسيا للسيدات. في التفاصيل: أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود نقص في بعض أنواع الدخائر الأمريكية، وذلك بعد أن كان قد نفى في وقت سابق التقارير التي تحدثت عن وجود نقص في مخزونات الأسلحة خلال الحرب مع إيران. وتسعى إدارة ترامب إلى تخصيص مليارات الدولارات لإعادة بناء المخزونات العسكرية، في حين أكد الرئيس الأمريكي أن شركات الصناعات الدفاعية توسع إنتاجها وتنشئ مزيدا من المصانع.
2: Fortunately, I built up so much during my term. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
1: أعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت أكثر من 600 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة في واحدة من أكبر الهجمات منذ اندلاع الحرب. وأفادت السلطات الروسية بأن حطام الطائرات المسيرة تسبب في اندلاع حريق داخل مصفات نفط في منطقة ياروسلافل، كما ألحق أضرارا بعدد من المنازل القريبة. وفي المقابل، أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت مصفات نفط ثانية في عمق الأراضي الروسية، إضافة إلى زوارق عسكرية وسفن مرتبطة بما يعرف بأسطول الظل الروسي في البحر الأسود. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن هذه الضربات تهدف إلى تقليص عائدات النفط التي تستخدمها روسيا في تمويل الحرب. حذرت الأمم المتحدة من أن تنظيم الدولة الإسلامية ما زال يشكل تهديداً مستمراً ومتطوراً رغم سنوات من العمليات الدولية لمكافحة الإرهاب. وقالت إدارة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إن التنظيم تكيف مع الضغوط وأصبح أكثر انتشاراً جغرافياً مع احتفاظ فروعه بالعقيدة والأيديولوجيا نفسها. وأضافت الأمم المتحدة أن التنظيم تلقى ضربات كبيرة في العراق، إلا أنها شددت على ضرورة مواصلة الجهود لمنع عودته. وأكدت رئيسة إدارة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة أوغولجيرين نياز بريديفا أن الخطر بات أكثر حدة في أجزاء من إفريقيا، ولا سيما في منتحل وحول

0: H5N1. وتجري الحكومة الفيدرالية حاليا تجارب على لقاحات لطيور غير داجنة في وقت ارتفع فيه عدد نفوق الطيور بسبب الفيروس إلى أكثر من 100 طائر. وفي المقابل بدأت نيوزيلندا بالفعل تلقيح بعض أندر أنواع الطيور لديها بعد نجاح أول تجربة من نوعها عالميا العام الماضي، إلا أن عددا من الخبراء يؤكدون أن هناك تساؤلات ما زالت قائمة بشأن سلامة اللقاحات وفاعليتها، إضافة إلى صعوبة تطبيق برنامج مماثل على نطاق واسع في أستراليا. رفعت مجموعة من ضباط الشرطة من السكان الأصليين في مقاطعة الشمال دعوى قضائية جماعية ضد شرطة الإقليم وحكومته على خلفية مزاعم تتعلق بالتمييز العنصري. ويقود الدعوى شون ليوفات نيابة عن ضباط الشرطة من السكان الأصليين الذين عملوا في مقاطعة الشمال بين عامي 1998 و 2025. ويقول محاموهم إن أفراد المجموعة تعرضوا لأجور أقل وفرص محدودة للتقدم الوظيفي إلى جانب سلوكيات عنصرية متكررة. من جانبها أكدت شرطة مقاطعة الشمال أنها على علم بالإجراءات القانونية، فيما يقول يوفات إن الدعوة تهدف إلى جعل بيئة العمل في الشرطة أكثر أمانا وعدالة للموظفين من السكان الأصليين، مؤكدا أن العنصرية داخل الجهاز مشكلة مملهجة.
1: Part of this is to make the NT police force a safer, fairer work environment for Indigenous employees.
0: قال وزير الطاقة الأسترالي كريس بون إن الحكومة الفيدرالية مستعدة لاستخدام صلاحياتها لإلزام الولايات والأقاليم بالاعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وجاءت تصريحاته بعد رفض ولايتي كوينزلاند ومقاطعة الشمال دعم القواعد الفيدرالية المقترحة التي تلزم مراكز البيانات بموازنة استهلاكها للكهرباء عبر الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. وأكد بوين أن الحكومة لن تسمح للولايات بتجاهل أهداف خفض الانبعاثات، متوعدا باستخدام التشريعات الفيدرالية إذا لزم الأمر.
2: While I always prefer to work with my state and territory colleagues, the Commonwealth will not be standing by and letting a race to the bottom of states falling over themselves to attract data centres at the cost of household bills, reliability or emissions. We will use all the power available to the Commonwealth, including Commonwealth legislation, to ensure that Australian households and Australian energy reliability is put first, even if some states have different ideas.
0: استمعت لجنة في مجلس الشيوخ إلى مخاوف من أن التعديلات المقترحة على برنامج التأمين الوطني للإعاقة قد تؤثر بشكل غير متناسب على أفراد LGBTIQA+ من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتشمل التعديلات المقترحة خفض تمويل البرنامج مع إخراج نحو 160 ألف شخص من البرنامج. هذا وقالت جيسيكا كادوالدر وهي المديرة التنفيذية لمنظمة Inclusive Rainbow Voices إن الوصول إلى الأنشطة المجتمعية وشبكات الدعم خارج المنزل قد يكون مسألة حياة أو موت لبعض الأشخاص.
3: Already evidence suggests that LGBTIQA plus people with disability experience significantly higher rates of isolation, homelessness, mental distress and violence against us than either LGBTIQA plus people or cishet people with disability.
0: وفي أوروبا قالت منظمات الإغاثة في جيب سبتة الإسباني إنها تكافح لتلبية احتياجات آلاف المهاجرين بعد موجة عبور جماعية من شمال إفريقيا تعد من الأكبر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة. وأوضح مسؤولون محليون أن العشرات لقوا مصرعهم أثناء العبور، وبينما عاد معظم المهاجرين المهاجرين إلى المغرب لا يزال الآلاف داخل الجيب الإسباني. وأكدت منظمات الإغاثة أن الموارد تنفد بسرعة وأنها بحاجة

0: ماسة إلى الغذاء والمستلزمات الأساسية ولا سيما المواد الغذائية التي يمكن طهيها لإطعام الأعداد الكبيرة من المهاجرين. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أكثر من ثلث سكان أفغانستان يعانون من عدم حاد في الأمن الغذائي، وأوضح البرنامج أنه يواجه صعوبة في توفير الدعم الكافي في وقت بلغت فيه 12 ولاية من أصل 34 مستويات حرجة من سوء التغذية الحاد بين الأطفال. وقال مدير البرنامج في أفغانستان جون أيليف إن البلاد بحاجة إلى تمويل إضافي كبير لمواجهة الأزمة، محذرا من أن ملايين الأطفال يواجهون خطرا حقيقيا.
1: In the past three years, close to 6 million Afghans have been forcibly expelled from neighboring countries. There are simply not enough jobs to sustain them. Conflict with Pakistan and the Middle East crisis have created trade disruptions, which have pushed up the price of staple foods by 20% to 30%. The poor are being priced out of the market. And at present, close to 14 million Afghans are acutely hungry.
0: سجلت أستراليا ثاني أعلى مبيعات شهرية للسيارات الجديدة في تاريخها رغم استمرار ضغوط غلاء المعيشة. وأظهرت بيانات الغرفة الفيدرالية لصناعة السيارات أن أكثر من 150 ألف سيارة جديدة بيعت خلال شهر يوليو، فيما شكلت السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن نحو خمس إجمالي المبيعات. وحذرت الغرفة من أن البنية التحتية لمحطات الشحن لا تواكب تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية. وفي الرياضة، أصبحت لاعبتان إيرانيتان في كرة القدم مواطنتين أستراليتين بعد 5 أشهر من اتهام السلطات الإيرانية لهما بالخيانة. وكانت فاطمة باسنديدا وعاطفة رمزانيزادة قد رفضتا إنشاد النشيد الوطني الإيراني خلال بطولة كأس آسيا للسيدات في خطوة احتجاجية. وقالت اللاعبتان إنهما فخورتان وممتنتان لأن أستراليا أصبحت وطنا جديدا لهما.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: الضلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252-53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: أخي المؤمن، إن من أفضل الأعمال أن يظل لسانك دوما رطبا بذكر الله. الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. اللهم إن هذا إقبال ليلك، وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لنا. أذكار المساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة

وستر. فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

تعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن،

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت،

بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك.

أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه.
0: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه.
1: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه.
0: باب الحث على الأكل من عمل يده.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
0: عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم.
0: نزهات في رياض الصالحين. باب حسن الخلق.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي. باب الحلم والأنات والرفق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. رواه مسلم.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه. رواه مسلم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، متفق عليه.
0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، رواه البخاري.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لا إله إلا الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأن تقضي عني المغرم. اللهم إني ضعيف فقو برجائك ضعفي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. اللهم اغفر ذنبي وأخسف شيطاني. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد وأهلا أنت أن تعبد.

أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا في الأحاديث القدسية، والحديث اليوم عن فضل القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ماذا تكلم القرآن عن القرآن؟ ما الآيات التي وردت في القرآن عن القرآن؟ القرآن في القرآن هدى وبيان، وموعظة وبرهان، ونور وشفاء، وذكر وبلاغ، ووعد ووعيد، وبشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى صراط مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هذه أوصاف القرآن من خلال القرآن: هدى وبيان، موعظة وبرهان، نور وشفاء، ذكر وبلاغ، وعد ووعيد، بشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى طريق مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هو كتاب العمر، هو الكتاب المقرر. ما قولكم أيها الإخوة والأحباب بطالب عنده مكتبة واسعة جدا ومتنوعة، بعد أسبوع عنده فحص مصيري يحدد مستقبله، وفي كتاب لهذا الموضوع بالامتحان؟ أيعقل أن يقرأ كتابا آخر غير الكتاب المقرر؟ فالقرآن فهو كتابنا المقرر، غنى عن كل كتاب ولا يغني عنه كتاب. هذا ما ورد في القرآن الكريم عن القرآن. فما الذي ورد في السنة المطهرة عن القرآن الكريم؟ يقول عليه الصلاة والسلام عن القرآن الكريم: فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. أيها الإخوة الأكارم، القرآن مصدر رئيس لمعرفة الله عز وجل. فالقرآن كلامه كلام الله، ومن خلال كلامه نتعرف إلى الله عن طريق التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والسماوات والأرض خلقه، ومن خلال خلقه نتعرف إلى الله عن طريق التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. والحوادث أفعاله، ومن خلال أفعاله نتعرف إلى الله عز وجل عن طريق النظر والتأمل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن القرآن كلامه، والكون خلقه، والحوادث أفعاله، فهو مصدر أساسي رئيس لمعرفة الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، في الإنسان جسد يعد أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. فمن خلال خلاياه ونسجه، ومن خلال أعضائه وأجهزته، ومن خلال بنيته وعمل أعضائه، فيها من التعقيد والدقة والإتقان ما يعجز عن فهم بنيتها وطريقة عملها أعلم العلماء. وفي الإنسان نفس فيها من المشاعر والعواطف والشهوات والميول والحاجات والمبادئ ما يعجز عن تحليلها أعلم علماء النفس. وفي الإنسان عقل فيه من المسلمات والبديهيات
والمبادئ والقوى الإدراكية والتحليلية والتركيبية والإبداعية ما يعجز عن فهم هذا العقل أعلم العلماء. لذا كان الإنسان سيد المخلوقات كلها. هذا الإنسان المؤلف من جسم بالغ الدقة، ومن نفس بالغة التعقيد، ومن عقل بالغ الكفاية. ألا يحتاج هذا الإنسان إلى منهج يسير عليه؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى كتاب يبين له سر وجوده وغاية وجوده وحقيقة الكون وسر الحياة ومهمته في الدنيا؟ وإن الشيء الذي يعجز عن إدراكه عقل البشر أخبره به خالق البشر. هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى منهج يسير عليه يضبط ويصحح حركاته وسكناته ونشاطاته من أن تصاب بالخلل والعطب والعبث والخطل؟ هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى مبادئ سلامته في الدنيا، سلامة جسمه من العلل والأمراض، سلامة نفسه من الانهيارات والتعقيدات، سلامة عقله من التزييف والتزوير؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى مبادئ سعادته في الدنيا والآخرة فردا ومجتمعا؟ يحتاج إلى كتاب يبين سر الوجود وحقيقة الحياة الدنيا، مهمة الإنسان فيها. ألا يحتاج الإنسان إلى كتاب يبين الذي ينبغي أن يسير عليه كي يصحح مساره وكي يعود إلى الطريق كلما زلت قدمه وتاه عقله؟ يحتاج إلى كتاب فيه مبادئ سلامته وسعادته، إنه القرآن الكريم. أيها الإخوة الأكارم، ما قولكم في هاتين الآيتين؟ يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق

0: هي قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. كيف يضل قارئ القرآن؟ القرآن يقدم له تفسيرا صحيحا وعميقا ودقيقا لحقيقة الكون، وهو الذي سخره الله للإنسان بأكمله. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، ومعنى بالحق أي خلقها وفق مبادئ ثابتة ولهدف كبير، لم يخلقها باطلا، والباطل هو الشيء الزائل والعابث، لم يخلقها لعبا وعبثا، واللعب هو الشيء العابث والزائل، بل خلقها بالحق. وكيف يضل عقلك وقد بين لك القرآن الكريم أن هذه الحياة التي تعيشها هي حياة دنيا، انتبه إلى لفظها دنيا، طلابها كلابها، هي دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. هي دار تعب ومشقة، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. ألا وإن الله تعالى جعلها دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. كيف يضل عقل قارئ القرآن وهو يعلم حقيقة الدنيا؟ وكما قال الإمام علي: يا دنيا طلقتك بالثلاث، غري غيري يا دنيا، شأنك حقير وأمدك قصير. ما هذه الدنيا؟ ما إن يستقر الإنسان سنوات معدودات حتى يأتيه ملك الموت، يخسر في ثانية واحدة ما جمعه في كل عمره بمجرد أن يتوقف القلب عن النبض، فساعته التي بيده ليست له. وهناك من يقلع سنه الذهبي يقول: الحي أولى من الميت. لم يبق لك شيء هذه الدنيا، فكيف يضل قارئ القرآن بعقله والقرآن يبين له حقيقة الحياة الدنيا؟ إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل. وقد ورد في السنة أحاديث صحيحة كثيرة عن فضل قارئ القرآن، نذكر منها: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ورد أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقيم به أناء الليل وأناء النهار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
2: الله أكبر الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، إذا أقيمت الصلاة وكبر الإمام فاستفتح صلاتك بقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي ركوعك أخي المسلم قل: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم قل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ولك أن تقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وبعد أن ترفع من الركوع أخي المسلم وقبل أن تسجد قل: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي سجودك أخي المسلم قل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا جلست بين السجدتين فلك أن تقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. وبعد التشهد وقبل أن تسلم فادعوا الله سبحانه وتعالى بقولك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ولا تنس أن تقرأ آية الكرسي عقب كل صلاة، واقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. تقبل الله منا ومنكم الصلاة وسائر الأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. ونستكمل الحديث مع حضراتكم حول ما ينبغي أن نعتني به في حياتنا كمسلمين عامة وكدعاة بصفة خاصة. وحديثنا اليوم يدور حول أهمية تعليم العلم، أهمية أن نعلم الناس ما علمه الله لنا، وأن نبلغ الآخرين ما فتح الله به علينا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطب الناس وقال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وقال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فلا يحتقر مسلم أن يدعو الآخرين وأن يعلمهم شيئا مما أنعم الله به عليه ورزقه من العلم النافع أن يعلم ذلك الآخرين. هذا التعليم الذي يقوم به بعضنا لبعض ويبلغ بعضنا إلى الآخر رسالة الله تبارك وتعالى في آية تعلمها، أو في حديث تعلمه، أو في مسائل أنعم الله به عليه، أنعم الله بها عليه، أو إلى آخره، هذا يعد من أفضل القربات وأعظمها أثرا عند الله تبارك وتعالى. وعندنا على ذلك بعض الشواهد. أول شيء أن تعليم العلم يعد من قبيل الصدقات الجارية، صدقات الجارية التي يظل أجرها موصولا لصاحبها حتى بعد وفاته. واحد ألف كتاب الناس انتفعوا به، أدلى بحديث إذاعي أو تلفزيوني والناس استمعوا لي واستفادوا منه، واحد علم طالبا علما نافعا فنقله إلى غيره وغيره نقله إلى غيره، طالما الانتفاع بهذا العلم ظل قائما فالأجر

أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. دي الحاجات اللي بتبقى للإنسان فيما بعد وفاته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ها زي ما قلنا مسجد، مستشفى، مكان يتعلم فيه الناس العلم، كتاب يقرؤون فيه، صدقة جارية، أو علم ينتفع به. علم أنت ببنائك للمسجد تحافظ على صلة الناس بربنا، ببنائك للمستشفى تحافظ على صحة الناس اللي يستعينوا بها على طاعة الله، بكذا بكذا. طب واللي بيعلم الناس العلم، اللي بيعلم الناس العلم بيحييهم من موات، بيخرجهم من الظلمات إلى النور، بيأخذ بأيديهم من الضلالة إلى الهدى. فلذلك العالم بالنسبة للإنسان يعتبر أفضل منزلة من والده الذي كان سببا في وجوده في الحياة. يقول لك كده: آباء أجسادنا هم سبب لأن جعلنا عرائر التلف، من علم الناس كان خير أب فذاك أب الروح إلى أب النطف. من علم الناس كان خير أب، كان خير أب فذاك أب الروح لا أب النطف. فتعليم العلم من أفضل القربات وأعظمها أجرا عند الله تبارك وتعالى. هنرجع الحديث تاني: إذا مات ابن آدم، أو في رواية إذا مات الإنسان، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقات جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، وتشمل الأبناء المباشرين، وتشمل أيضا الأحفاد. يعني لو ربنا كرمك وعلمت ولدك وأخذ عنك العلم فكان صالحا في نفسه، ثم نقل هذا الصلاح إلى أبنائه وأبناء أبنائه، كل هذا يصب في ميزان حسناتك ويكون لك ثقلا عند الله. المهم إنه ولد صالح عشان يدعو له، وإلا لو كان ولد طالح هادوا عليه. يبقى أول نقطة أن تعليم العلم يعد من قبيل الصدقات الجارية. واسمع معي إلى هذا الخبر الذي ورد عن حماد بن إبراهيم شيخ الإمام أبي حنيفة، أنه قرأ الآية الكريمة في سورة الأنبياء، قرأ: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يقال بيفصل الآية: يجاء بعمل الرجل، بعمل الرجل، فيوضع في ميزانه فيخف، أعماله محدودة، ثم يجاء بشيء أمثال الغمام أو قال مثل السحاب فيثقل الميزان. فيثقل الميزان بإيه؟ الأعمال اللي جاية دي. يجاء بشيء أمثال الغمام أو شيء مثل السحاب فيوضع في كفة الميزان فترجح، ويقال له: هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس، هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس. فيثقل ميزان العبد يوم القيامة. الدال على الخير كإيه؟ كفاعله. الدال على الخير كفاعله. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلو علمت الناس فضل الصيام يوم وصاموا، لو قرأت الناس القرآن قراءة صحيحة وقرأوا، لو دللت الناس على هدى وربنا أخذ بإيدهم إليه، كله في ميزان حسناتك، وكله يصب في ميزان حسنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وفي ميزان أصحابه الكرام الذين حملوا العلم عنه وأوصلوه إلينا، والأجيال التالية. كل جيل من هذه الأجيال له في عنقنا منا، وله فضل علينا أن هدانا الله بأسبابهم وبما يسره لهم من خير وبما من الله به عليهم من فضل، فكانوا سرجا وكانوا مصابيح للهدى التي وصلت إلينا بعد 1400 وكذا سنة، جزاهم الله عنا خيرا. ولازلنا إلى يومنا هذا نترحم عليهم ونترضى، وكلما ذكر واحد منهم يقول: رضي الله عنه، طيب الله ثراه، جزاه الله عنا خيرا. فنرجو أن نكون على هذا النحو.

من يعلم الناس علما إنما يقدم لنفسه خيرا ينفعه في حياته وإن شاء الله تعالى فيما بعد مماته. الشيء الثاني في مسألة تعليم الناس العلم، العلم عبارة عن عطاء وهبة وفضل من الله سبحانه وتعالى يستحق منا أن نزكي عنه، وزكاة العلم مدارسة، زكاة العلم مدارسة تعليمه. أنا ربنا كنت جاهلا فعلمني، أنقل هذا العلم إلى الغير حتى يتعلموا ما امتن الله به عليه. لذلك بنقول إنه تعليم العلم فوق أنه صدقة جارية هو لون من ألوان الشكر، لون من ألوان الشكر لله تبارك وتعالى. ربنا قال لنا في القرآن إيه؟ اعملوا آل داود شكرا، لم يقل قولوا بس، إنما اعملوا. فكل نعمة تستحق شكرا من جنسها. ربنا أعطاك مال، يعطي المحتاج. ربنا علمك، علم الجهال. ربنا أعطاك قوة، ساعد بها الضعفاء. أعطاك الله جاها ومكانة اجتماعية ومنصبا، ساعد المحتاجين وكن أداة نافعة لا أداة تعطيل لمصالح الناس. أهدي شكر النعمة. وربنا قال لنا في القرآن إيه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى اللي عايز ربنا يعلمه أكثر، ربنا سبحانه وتعالى يعلمه أكثر ويضيف إليه فوق ما تعلم علوما أخرى أكثر، عليه أن يعلم الناس العلم. يقول لك كده، من أراد أن يحفظ القرآن فليحفظ القرآن، من أراد أن يحفظ القرآن فليحفظ القرآن. ربنا سبحانه وتعالى علمك سورة، علمها لله، حفظها له، هتبص لها ربنا ادالك السورة الثانية والثالثة والرابعة، وبالتالي تحافظ على ما لديك وتستكثر مما ليس معك. تقول كده ها، يقول لك ايه؟ الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. الشكر ليه وظيفتين، قيد النعم الموجودة، ربنا ادالك حاجة شكرت ربنا عليها هتبقى، ده مش كده وبس، وإنما لأزيدنكم، هيجي تاني. انت ربنا علمك وربنا من عليك بفضل لم يكن عندك، لأنك في الأصل زي ما ربنا قال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فأما ربنا حفظك، ربنا امتن عليك بتعلم العلم، بدأت تعرف حديث أو فقه أو تفسير أو تجويد أو ما إلى ذلك، طب أين أنت من تعليم الناس هذا الخير؟ علشان إيه؟ تبقى صدقة جارية زي ما قلنا ويبقى أثرها ممتدا بعد وفاتك. الشيء الثاني إنه شكر لنعمة الله تبارك وتعالى، وقليل من عبادي الشكور، نسأل الله أن يجعلنا من هذا القليل. الحاجة الثالثة إنك أنت لما بتقلب في العلم، تقلب تقرأ تبحث وتحدث ها، أنت بذلك ها تحافظ على ما لديك وتستكثر مما هو مفقود. يقول لك كده، العلم كالتبر، العلم كالتبر زي الذهب، كلما ازددت فيه تقليبا ازداد حلاوته. العلم كالتبر كلما ازددت فيه حلاوة، كلما ازددت فيه تقليبا ازداد حلاوة. احنا عايزين المعنى ده، عايزين ربنا يكرمنا ما لدينا من علم نعلمه ونحافظ عليه وبنستكثر ويبقى. تعال اقول لواحد مثلا تقدر تنسى الفاتحة؟ لا مش ممكن طبعا. ليه؟ لانك كتير بتقرأها وكتير بترددها وكتير بيسمعها الناس منك. لكن تعال لصور اخرى في القرآن بتمر عليها كل شهرين ثلاثة مرة، ممكن ينفلت منك شيء من هذا. فلو انك انت عشت مع العلم تحدث به وتقوله وتنشره لبقي. شوف الإمام ابن عباس له كلمات في هذا المعنى، يقول تذكروا هذا العلم لا ينفلت منكم،
تذاكروا هذا العلم، ذاكر وكرر وحدث ده وده وده وده، حد تذاكروا هذا العلم لا ينفلت منكم، فإنه ليس مثل القرآن مجموع محفوظ، القرآن معروف إن هو من إلى، إنما العلم ده ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ ده مسألة واسعة جدا. فعلينا إذن أن نحدث الناس به. فبيقول إيه بقى؟ وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث ينفلت منكم، ولا يقولن أحدكم حدثت أمس فلا أحدث اليوم. فأنا قلت الكلام ده بكده، لا، لا يقولن أحدكم حدثت أمس فلا أحدث اليوم، بل حدث أمس ولتحدث اليوم ولتحدث غدا. ها، طب بنكرر ليه يا ابن عباس؟ قال في علة التكرار، قال لا يقولن لرجل، لا يقولن رجل لحديث حدث به أمس، قد حدثت به مرة، فإنه من كان سمعه يزداد به علما، ويسمعه من لم يكن سمعه. يبقى التكرار بيأكد المعلومة عند من سمعها، ويسمعها من لم يكن قد سمعها من قبل. فقال كده، لا يقولن رجل حدثت بالأمس فلا أحدث اليوم، ولكن حدث اليوم وحدث غدا، فإنه من سمع يزداد به علما، ومن لم يكن سمع يسمعه لأول مرة، فالفائدة متحققة على أي حال. الشاهد إنه التحديث بالعلم والتقليب فيه أداة للمحافظة عليه. لكن افرض واحد بقى رأد عن علم اللي تعلمه، لم يعلم أحدا شيء، وبخل بالعلم الذي امتن الله به عليه، يحصل إيه؟ ينساه. يقول سفيان الثوري في هذا المعنى، من بخل بعلمه ابتلي بثلاث، إما أن ينساه ولا يحفظ، وإما أن يموت ولا ينتفع به، إما أن يموت ولا ينتفع بعلمه، وإما أن تذهب كتبه. آدي واحدة من الثلاثة دول، من بخل بعلم ابتلي بإحدى ثلاثة، إما أن ينساه ولا يحفظه، ماشي، وإما أن يموت ولا ينتفع بهذا العلم، وإما أن تذهب كتبه حيث لا تجد لها من يحملها ولا من يقرأها ولا من يبلغها. يبقى نقول تعليم العلم يعد من قبيل الصدقات الجارية التي تبقى لصاحبها بعد وفاته، واحد، من قبيل شكر نعمة الله تعالى على تعليم العلم، والشكر يقتضي المحافظة على الموجود والاستكثار من أو الاستزادة من مما هو مفقود. نمر الثلاثة، أنه تقليبك في العلم وتحديثك به يخليك تحافظ عليه فيبقى، وإذا بخلت بعلمك ذهب. نمر أربعة، هي علة أو أفضلية تعليم الناس العلم، أن هذا العلم يتعدى فيه النفع إلى الآخرين. أنا صليت، الصلاة عائدها على مين؟ علي. صوم، ذكرت ربنا، تلوت قرآنا، فائدة هذه العبادة عائدة علي، لا تتعدى إلى غيري. لكن اللي بيعلم الناس العلم، اللي بيعلم الناس العلم يجلس ليحدثهم في فقه أو تفسير أو حديث أو إيمان أو ما إلى ذلك، النفع بيتعدى إلى الغير. يوم ربنا سبحانه وتعالى يكثر عدد المستمسكين بالحق. بعد ما كنت أنا لوحدي، ربنا أكرمني وبقى معايا واحد واثنين وثلاثة واربعة، وربنا فتح بي أبوابا وأجرى على أيدي على يدي خيرات، إذن فضله أفضل من العبادة الذاتية. تعليم العلم أفضل من العبادة التي يقوم بها الشخص لنفسه فقط. احنا مش بنقول سيب العبادة، لكن احنا بنقارن ما بين عبادة وعبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى، ايه اللي بيحصل؟ كان له من الأجر
مثل أجور من تبعه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. طب ومن دعا إلى ضلالة؟ اللي بيدعو إلى معصية أو يدعو إلى شر. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، من غير أن ينقص من آثامهم شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. علشان كده بتلاقي علماءنا رضي الله عنهم، ودول ناس كبار وعظام، ها في ايه؟ بيفضلوا نشر العلم وتعليم العلم على العباده. وليه؟ الحديث، حديث فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال لك كفضل القمر، ما قالش كفضل الشمس، كفضل القمر، لأن القمر بيجي مرة يبقى هلال، ومرة يبقى بدء، ومرة يبقى أقل، مرة يبقى أكثر. فدرجات الناس في العلم تتفاوت كما يتفاوت القمر في الحجم، لكن يبقى أن العالم فضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الحديث. أما الكلمات التي قيلت في هذا المعنى خد منها كتير جدا. عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. وقالوا رواية الحديث وبثه في الناس أفضل من عبادة 1,000 عابد. مجلس علم يتنازع فيه العلم خير من قدره صلاة. أي صلاة أفضل العبادات وأقرب ما يكون عبد ربي وساجد، لكن مجلس علم يتنازع فيه العلم أفضل من قدره صلاة، لعل أحدهم يسمع كلمة فينتفع بها ما بقي من حياته. هكذا يقولون. ويقولون كلام ده لسيدنا عبد الله بن عباس، وسيدنا الإمام الشافعي، ولجعفر بن محمد، ووهب بن منبه. كل دول بيبينوا النقطة دي. سيدنا عبد الله بن عباس يقول لأن أطلب العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. الإمام الشافعي يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. ده عن الطلب. طب ما بالك بقى بالتبليغ، ما بالك بتعليم الناس العلم. نعمة كبيرة وعظيمة وجليلة. مجلس علم يتنازع فيه العلم أفضل من قدره صلاة، إلى غير ذلك مما ورد في تفضيل العبادة، تفضيل العلم على العبادة. ليه؟ قلنا نرجع تاني، لأن العبادة مردها الإيجابي وخيرها مقصور على صاحبها، أما تعليم الناس العلم فإنه يتعدى إلى الآخرين، وبذلك يكثر عدد الناس الذين يلتزمون بالعلم ويصيرون عارفين به. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، زي ما علمنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. تعليم العلم بنقول اللي يعرف حاجة يقولها. صحيح إن هناك تخصص، هناك ناس أهل علم تفرغوا لأجله، الذين أشار إليهم ربنا في قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ده بالنسبة لموضوع التخصص اللي بنقول عليه. لكن واحد عارف حاجة لا تستدعي دخولا في أدلة وبراهين وترجيحات لما تقول واحد الصدق، الصدق فضيلة وشيء جميل وشيء طيب، وتعلم الناس هذه الفضيلة وهذا الخير وهذا الخلق وتدعوهم إليه، ولو حافظ الآية اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والحديث إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وكلمتين وتعلمهم الصدق. لما تقول واحد صلي، كيف تكون مسلما وأنت لا تصلي؟ أيمكن أن يقبل الله تعالى إنسانا لا يعفر وجهه وجبهته خشوعا وخضوعا لله تبارك وتعالى؟
ربنا الواسجد واقترب. عايز قرب من ربنا اقرب ما يكون عبد من ربي وساجد. فانت تكون محروم جدا، محروم حرمان لا نظير ولا مثيل له يوم ان تحرم نفسك من الصلة والقرب والافتقار والذل بين يدي الله تبارك وتعالى. الكلمات دي ممكن يقولها اي واحد. ما اذكر بهذه المناسبة كان واحد حافظ حديث، حديث يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حديث حفظ الحديث ده وطار به كأنه ما يعرفش غيره. كل ما يقابل واحد يقول لك إيه، أنا هديك هدية، أنا هقول لك كلمتين حلوين قوي النبي عليه الصلاة والسلام قالهم، قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان عسل، ويذكر له. وكل ما قابل واحد يعلمه هما الكلمتين دول، هما الكلمتين دول. يوم أن مات، مات وهو يقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. هم عبارة عن سطر واحد. نحن نعلم هذا وغيره، فهي دعوة إلى أن نعلم الناس الخير، بس يكون تعليم صحيح. نعلم الناس شيئا صحيحا، لا أن نجتهد ولا أن نفتات على دين الله. وإحنا قلنا قبل كده أنه تعليم العلم يحتاج أن أنا أتلقاه على يدي من تلقى، على يدي غيري أتلقى العلم، على يدي الشيوخ، فأجلس إلى المعلم وأتعلم منه وأستفيد، أتلو عليه آية صحيحة وأتلو عليه حديثا صحيحا، ولا مانع بعد ذلك أن أعلمه الناس، فهذا فضل يذكر الله تعالى فيشكر. يا إخوانا فبنقول رسالتنا في الحياة دعاء إلى الله تبارك وتعالى، وهي دعوة لكل مسلم أن يكون أداة خير وداعية هدى ودليل صلاح وإصلاح، يدعو الناس إلى ما يحببهم في الله وإلى ما يرغبهم في ثواب الله تبارك وتعالى. وكل الإنسان ما ربنا يكرمه بيبقى عنده علم، وعلم كتير غزير، كل ما بيكون محل بفضل الله تعالى لحب الناس له ورغبة الناس فيما عنده، لا سيما إذا جمع ما بين هذا العلم وبين التقى لله، فازداد بالعلم تواضعا، أحب الله وحبب الناس في الله. لو تفكروا عبارة كنا دائما بنرددها، يقولون جميل أن تذكر الله، جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. ليه؟ علشان المعنى بنقول عليه ده، أنا ذكرت ربنا لوحدي، لكن ذكرت الناس بالله، يبقى خليت الناس كلها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صارت ذاكرة لله والدال على الخير كفاعله، زي ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا. الناس تحب أن تتصدق، وذا شيء عظيم، معاك فلوس ربنا يكرمك تتصدق، تفتح على نفسك باب من أبواب الخير تجد ثمرته عند الله، وما تقدمه لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فاللي بيتصدق بينتظر الجزاء والعوض عند الله تبارك وتعالى. جميل ده بالنسبة للصدقة، واحد طلع من جيبه فلوس أموال، أخرج من بيته طعام وعمل جميل جدا. طب إيه رأيك بقى في معنى حديث أفضل الصدقة؟ أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه. أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. أنت بذلك تحييه من موات، أنت بذلك تدله على هدى وترده على الردى. فهذه يا أخوانا فضل تعليم العلم، وفضل تبليغ الدعوة، وفضل القيام بدور إيجابي في الحياة. هذا هو ما يعلمنا إياه ديننا
وما يوجهنا إليه إسلامنا. تعالى بعض الكلمات أو بعض برضو في هذا المعنى. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم الإبل ذات الألوان الحمراء. خدوا بالكم من نص الحديث: حمر النعم. لا أقول خير من أن يكون لك حمر بالضم، لا، يبقى جمع حمار، لا، معنى بعيد خالص. أو النعم ينطق بالكسر، لك النعم غلط. النعم لا تصف بأنها لا حمر ولا بيضة، إنما هي حمر النعم، أي الإبل ذات الألوان الحمراء. وكانت أنفس أموال العرب وقتئذ، كانت أنفس أموال العرب في هذا الوقت. ده دليل على إيه؟ على إنه النهاردة لو قلت الواحد أنا هدي لك عربية مرسيدس مثلا آخر موديل ثمنها يوصل قرب المليون أو يزيد، لك يا خبر أبيض، ده حاجة كبيرة جدا في نظره. أهو أنت لو ربنا هدى بيك واحد وأخذ بإيده بسببك خير لك من أن يكون لك عربية مرسيدس آخر موديل. هو ده اللي يناسب حمر النعم التي كانت عند العرب. أشوف قد إيه السبب، شوف قد إيه لما تعلم الناس علما نافعا يدلهم على هدى أو يردهم عن ردى، يخرجهم من الظلمة إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: إنما مثل العالم كمثل رجل يحمل سراجا يستضيء به الناس في الظلمات وكل يدعو له. العالم عام زي ايه؟ واحد شايل مصباح، الدنيا ظلمة فيضيء للناس الظلمة ويبدل للناس هذه الظلمات ويجعلهم يسيرون في نور وكل يستغفر له. طب جاب كلمة كل يستغفر له، وبرضه سيدنا عبد الله بن عباس معلم الناس الخيرة يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر حتى النملة في جحرها. الكلام ده جايبينه منين؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان. إلى هذا الحد، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، كله حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء بتستغفر لمن يعلم الناس الخير. طب ودي علاقتهم ايه بالموضوع؟ هو السؤال كده، يعني النملة في جحرها والحوت في البحر يعلم الناس الخير، معلم الناس الخير يستغفرون له، ايه علاقتهم؟ ايه الفائدة التي تعود على النمل في جحوره والحيتان في البحار إنها تستغفر لأهل العلم؟ قالوا: لأن معلم الناس الخير يعلمهم الرحمة، يعلمهم الرحمة بهذه الأشياء، يعلمهم الرحمة بهذه الأشياء، ومن ثم فإن يعني أنا بعلمهم الرحمة بالحشرات، بعلمهم الرحمة بالأسماك في المياه، وبعلمهم الرحمة بالطيور في الجو، وبعلمهم الرحمة بكذا، يبقى بيستفيدوا ولا ما بيستفيدوش؟ يستفيدوا. ومن ثم فإن العالم الرباني العالم الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل من في السماوات وكل من في الأرض حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها. كلام جميل وعظيم لما ربنا يكرم واحد ويوظف ويقيض همته ونشاطه لأجل أن يعلم الناس الخير ويصبح أداة إرشاد وهداية، أداة توجيه وتسديد لكل الناس على المنابر وفي الصحف وفي القنوات وفي الإذاعات وعلى كل صعيد يدعو الناس إلى طاعة الله ويدلهم على الله تبارك وتعالى.
هذه أيها الإخوة والأخوات بعض الفقرات وبعض الإشارات والكلمات التي أنطق الله تعالى بها أئمتنا ومصابيح الهدى في حياتنا وأعلام الخير في أمتنا للتأكيد على المعنى الذي نقول عنه: علموا الناس العلم. وفاقد الشيء لا يعطيه، لازم نفهم الحكاية دي. فاقد الشيء لا يعطيه، ده بيحملنا بداية على أن نتعلم ونتعلم صح وبأسلوب سليم ونتلقى العلم على يد الشيوخ المتخصصين، وبعد كده اللي ربنا يعلمه لنا قليلا كان أو كثيرا ندفع به إلى الناس ونعلمهم إياه، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يقبل هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على خير، وأن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. وأسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم فقهنا وبصرنا ويسر لنا أمورنا، واجمعنا ربنا في الدنيا على خير وفي الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنك ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام الله تعالى عليكم ورحمته.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

لأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في عناوين النشرة: الرئيس الأمريكي يقر بوجود نقص في الأسلحة لكنه يؤكد أن وتيرة الإنتاج تتسارع. تفاقم تفشي إنفلونزا الطيور يثير تساؤلات حول إمكانية استخدام اللقاحات لحماية الحياة البرية. وفي الرياضة: لاعبتان إيرانيتان في كرة القدم تصبحان مواطنتين أستراليتين بعد طلبهما اللجوء خلال بطولة كأس آسيا للسيدات. في التفاصيل: أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود نقص في بعض أنواع الدخائر الأمريكية، وذلك بعد أن كان قد نفى في وقت سابق التقارير التي تحدثت عن وجود نقص في مخزونات الأسلحة خلال الحرب مع إيران. وتسعى إدارة ترامب إلى تخصيص مليارات الدولارات لإعادة بناء المخزونات العسكرية، في حين أكد الرئيس الأمريكي أن شركات الصناعات الدفاعية توسع إنتاجها وتنشئ مزيدا من المصانع.
2: Fortunately, I built up so much during my term. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
1: أعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت أكثر من 600 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة في واحدة من أكبر الهجمات منذ اندلاع الحرب. وأفادت السلطات الروسية بأن حطام الطائرات المسيرة تسبب في اندلاع حريق داخل مصفاة نفط في منطقة ياروسلافل، كما ألحق أضرارا بعدد من المنازل القريبة. وفي المقابل، أعلنت أوكرانيا أنها استهدفت مصفاة نفط ثانية في عمق الأراضي الروسية، إضافة إلى زوارق عسكرية وسفن مرتبطة بما يعرف بأسطول الظل الروسي في البحر الأسود. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن هذه الضربات تهدف إلى تقليص عائدات النفط التي تستخدمها روسيا في تمويل الحرب. حذرت الأمم المتحدة من أن تنظيم الدولة الإسلامية ما زال يشكل تهديداً مستمراً ومتطوراً رغم سنوات من العمليات الدولية لمكافحة الإرهاب. وقالت إدارة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إن التنظيم تكيف مع الضغوط وأصبح أكثر انتشاراً جغرافياً مع احتفاظ فروعه بالعقيدة والأيديولوجيا نفسها. وأضافت الأمم المتحدة أن التنظيم تلقى ضربات كبيرة في العراق، إلا أنها شددت على ضرورة مواصلة الجهود لمنع عودته. وأكدت رئيسة إدارة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة أوغول جيرين نياز بريديفا أن الخطر بات أكثر حدة في أجزاء من إفريقيا، ولا سيما في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، حيث تواصل فروع التنظيم تعزيز قدراتها وتوسيع نطاق عملياتها وتطوير أساليبها.
3: Today, the threat remains particularly acute in parts of Africa, notably in the Sahel and the Lake Chad Basin, where several affiliates continue to strengthen their capabilities, expand their operational reach, and adapt their tactics.
1: أثار تفاقم تفشي إنفلونزا الطيور في أستراليا جدلاً حول إمكانية تلقيح الحياة البرية ضد السلالة القاتلة H5N1، وتجري الحكومة الفيدرالية حالياً تجارب على لقاحات لطيور غير داجنة في وقت ارتفع فيه عدد نفوق الطيور بسبب الفيروس إلى أكثر من 100 طائر. وفي المقابل، بدأت نيوزيلندا بالفعل تلقيح بعض أندر أنواع الطيور لديها بعد نجاح أول تجربة من نوعها عالمياً العام الماضي، إلا أن عدداً من الخبراء يؤكدون أن هناك تساؤلات ما زالت قائمة بشأن سلامة اللقاحات وفاعليتها، إضافة إلى صعوبة تطبيق برنامج مماثل على نطاق واسع في أستراليا. رفعت مجموعة من ضباط الشرطة من السكان الأصليين في مقاطعة الشمال دعوى قضائية جماعية ضد شرطة الإقليم وحكومته على خلفية مزاعم تتعلق بالتمييز العنصري. ويقود الدعوى شون ليوفات نيابة عن ضباط الشرطة من السكان الأصليين الذين عملوا في مقاطعة الشمال بين عامي 1998 و 2025. ويقول محاموهم إن أفراد المجموعة تعرضوا لأجور أقل وفرص محدودة للتقدم الوظيفي إلى جانب سلوكيات عنصرية متكررة. من جانبها أكدت شرطة مقاطعة الشمال أنها على علم بالإجراءات القانونية، فيما يقول يوفات إن الدعوة تهدف إلى جعل بيئة العمل في الشرطة أكثر أمانا وعدالة للموظفين من السكان الأصليين، مؤكدا أن العنصرية داخل الجهاز مشكلة ممنهجة.
4: Part of this is to make the NT Police Force a safer, fairer work environment for Indigenous employees.
1: قال وزير الطاقة الأسترالي كريس باون إن الحكومة الفيدرالية مستعدة لاستخدام صلاحياتها لإلزام الولايات والأقاليم بالاعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وجاءت تصريحاته بعد رفض ولايتي كوينزلاند ومقاطعة الشمال دعم القواعد الفيدرالية المقترحة التي تلزم مراكز البيانات بموازنة استهلاكها للكهرباء عبر الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. وأكد بوين أن الحكومة لن تسمح للولايات بتجاهل أهداف خفض الانبعاثات، متوعدا باستخدام التشريعات الفيدرالية إذا لزم الأمر.
5: While I always prefer to work with my state and territory colleagues, the Commonwealth will not be standing by and letting a race to the bottom of states falling over themselves to attract data centres at the cost of household bills, reliability or emissions. We will use all the power available to the Commonwealth, including Commonwealth legislation, to ensure that Australian households and Australian energy reliability is put first, even if some states have different ideas.
1: استمعت لجنة في مجلس الشيوخ إلى مخاوف من أن التعديلات المقترحة على برنامج التأمين الوطني للإعاقة قد تؤثر بشكل غير متناسب على أفراد LGBTIQA+ من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتشمل التعديلات المقترحة خفض تمويل البرنامج مع إخراج نحو 160 ألف شخص من البرنامج. هذا وقالت جيسيكا كادوالدر وهي المديرة التنفيذية لمنظمة Inclusive Rainbow Voices إن الوصول إلى الأنشطة المجتمعية وشبكات الدعم خارج المنزل قد يكون مسألة حياة أو موت لبعض الأشخاص.
6: Already evidence suggests that LGBTIQA+ people with disability experience significantly higher rates of isolation, homelessness, mental distress and violence against us than either LGBTIQA+ people or cishet people with disability.
1: وفي أوروبا قالت منظمات الإغاثة في جيبي سبتة الإسباني إنها تكافح لتلبية احتياجات آلاف المهاجرين بعد موجة عبور جماعية من شمال إفريقيا تعد من الأكبر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة. وأوضح مسؤولون محليون أن العشرات لقوا مصرعهم أثناء العبور، وبينما عاد معظم المهاجرين إلى المغرب لا يزال الآلاف داخل الجيب الإسباني. وأكدت منظمات الإغاثة أن الموارد تنفذ بسرعة وأنها بحاجة ماسة إلى الغذاء والمستلزمات الأساسية، ولا سيما المواد الغذائية التي يمكن طهيها لإطعام الأعداد الكبيرة من المهاجرين. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أكثر من ثلث سكان أفغانستان يعانون من عدم حاد في الأمن الغذائي. وأوضح البرنامج أنه يواجه صعوبة في توفير الدعم الكافي في وقت بلغت فيه 12 ولاية من أصل 34 مستويات حرجة من سوء التغذية الحاد بين الأطفال. وقال مدير البرنامج في أفغانستان جون أيليف إن البلاد بحاجة إلى تمويل إضافي كبير لمواجهة الأزمة، محذرا من أن ملايين الأطفال يواجهون خطرا حقيقيا.
7: In the past three years, close to 6 million Afghans have been forcibly expelled from neighboring countries. There are simply not enough jobs to sustain them. Conflict and the Middle East crisis.

0: الكهربائية والهجينة القابلة للشحن نحو خمس إجمالي المبيعات. وحذرت الغرفة من أن البنية التحتية لمحطات الشحن لا تواكب تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية. وفي الرياضة، أصبحت لاعبتان إيرانيتان في كرة القدم مواطنتين أستراليتين بعد 5 أشهر من اتهام السلطات الإيرانية لهما بالخيانة. وكانت فاطمة باسنديدا وعاطفة رمزانيزادة قد رفضتا إنشاد النشيد الوطني الإيراني خلال بطولة كأس آسيا للسيدات في خطوة احتجاجية. وقالت اللاعبتان إنهما فخورتان وممتنتان لأن أستراليا أصبحت وطنا جديدا لهما.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 9724

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: لحظات الموت، من لحظات نزول ملك الموت ووقوفه عند رأس الإنسان، إن الموت صعب. الموت يا باشمهندس هلال بقى، وده يعني لب سؤالك، الموت وصفه صعب، ثقيل، شنيع، لا يستطيع أن يدركه الإنسان أبدا أبدا.
1: ليه؟
0: سكرات الموت ثقيلة، الإنسان لازم يدرك أنه سكرات الموت دي ألمها لا يضاهيه أي ألم في الدنيا مهما على مهما على. الإنسان إذا نزلت به السكرات ونزل به ملك الموت وأخرج روحه، خروج الروح هذا أشنع ما يكون وأثقل ما يكون وأصعب ما يكون.
1: دخل المؤمن روحه بتنزع يعني بسهولة، بيكون فيه
0: مهما كان بقدر معصيته، بقدر معصيته تزداد الصعوبة، لكن لا تخلو الصعوبة تماما. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله وهو يموت صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، كان يدخل يده في الماء الذي بجواره ويمسح جبينه ويقول آه إن للموت لسكرات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه وهو يحتضر، فقال له يا أبتي لطالما كنت ترجو رجلا عاقلا يدركه الموت ويصف لك شيئا مما يجده في الموت. فقال له والله يا بني لكأن جبال رضوى وتهامة على كتفي،
1: لا إله إلا الله،
0: وكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما.
1: اختناق.

0: وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما. أثقل حركة شفتيه في هذا الوقت أثقل من الجبل، أثقل من تحريك جبل. عشان بس بنبقى فاكرين أنه قول لا إله إلا الله وقتها شيء هين، أبدا، بل أثقل من الجبل. لكن الله عز وجل هو الذي ييسرها ويثبته وينطقها على لسانه.
1: شيخ، التفكر في المعنى ده لوحده يعني يكفي الإنسان.
0: الله
1: يعني الإنسان يبقى ثقيل بهذا الشكل، وربنا سبحانه وتعالى يعني يطلق الكلمة على لسان العبد، دي نعمة، نعمة كبيرة يعني. وأكيد مش جاية كده يعني، مش لأي حد.
0: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
1: سبحان الله.
0: في الحياة الدنيا قال المفسرون يعني في حياته بقول الحق، وعند موته أن يقول لا إله إلا الله. ما أصعبها في هذا الوقت، لكن ما أيسرها على المؤمنين وما أيسرها على المتقين. إحنا لا نتفكر، فإنت هتقولها ولا لا، تتثاقل عليك ولا لا، تبقى مدرك صعوبة وخنقة الموت. خنقة الموت، سيدنا معاذ هو لما أتى ملك الموت قال اخنق خنقك واشنق شنقك، فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. يعني مسألة محتاجة تفكر طويل. اخنق خنقك واشنق شنقك فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا إذا نزلت بنا السكرات. وقال شداد بن أوس: للموت أشد من قرض بالمقاريض ونشر بالمناشير وضرب بالسيوف. وقال بعضهم لما نزل به الموت قال: والله لهذا أشد علي من 1000 ضربة بالسيف. مش قادرين، هذا شعور لا يتحمل، والبدن يتصلب والشفاه تتثاقل، وأنت الآن محتاج أن تقول لا إله إلا الله. هل تثبت؟ هل تقولها؟ والله تعيش عمرك لأجلها، والله تبذل حياتك لأجلها. نثبتك الله عز وجل، وأن يحرك شفتيك بقول لا إله إلا الله. ما دخلوا على، دخل بعض طلبة الحديث على شيخهم فقالوا، فهابوا أن يلقنوه لا إله إلا الله عند موته، وهذه من السنة للميت أن يلقن لا إله إلا الله. فهابوا، فقالوا يحدثوه بحديث معاذ: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيذكروه به لعله يقول. فقالوا: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن معاذ أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. استيقظ الشيخ وقال: خطأ، بل هو فلان، وغير اسم رجل من رجالات هذا الحديث، قال فلان عن فلان آخر غير الذي رأيتموه، عن فلان عن فلان، وهو يموت ويحتضر. عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم مات.
1: سبحان
0: لم يكملها. شوف اصطفاء رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده، أراد أن يجريها على لسانه، أراد أن يقولها. قال: والله العظيم ما سهل أبدا، والله ما هينا، والله ندفع عشانها أعمرنا، لكن إحنا مش مدركين ومش متخيلين. عشان كده أنت تتعجب إنه ناس حرمت من أن تقولها فعلا، ناس ابتليت عند هذه اللحظة أن تتثاقل ألسنتها عنها، وناس عادي كانت بتعرف تتكلم ملء السمع والبصر، يعني تملأ الدنيا كلاما، لكن في هذه اللحظة لا. قالوا لبعضهم: قل لا إله إلا الله. فأخذ يردد بعض ألحان الغناء. وقالوا لآخر: تخيل واحد بيموت ويقعد يغني يقول بعض ألحان الغناء، مبتلى عمال يسمع أغاني ليلا ونهارا. وقالوا لبعضهم: قل لا إله إلا الله. فأخذ يقول أرقام، كان شغال في التجارة وكذا، فيقول له: لا دي 35 أو 45 أو خلاص. هذا ما في قلبه، ويخرج الله عز وجل ما في قلبه. وقالوا لآخر فيه، ودي مشكلة ضخمة الآن بيعاني منها الشباب، بعض الشباب في هذا الزمان كان مبتلى بكثرة الاطلاع على أهل الضلالات والانحرافات الفكرية، يسمع لمن يطعنون في سنة رسول الله ويسمع لمن يبثون الأفكار الضالة ويبثون المناهج المنحرفة ولا يرتدعون عنها. في الآخر خالص لما جي أدركته لحظة الوفاة وجاءه ملك الموت فقال له أخوه قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، فنظر إليه وقال ائتني بالمصحف. فسر سرورا شديدا وابتهج واستبشر المصحف يبقى آخر كلامه قرآن. فأمسك المصحف ورفعه وقال اللهم إني أشهدك أني كافر بما في هذا الكتاب. وهذا حدث واقع، كافر، نسأل الله السلام والعافية. لهذه الدرجة؟ أيوة. في ناس بتمنع، بتمسك ألسنتها عن هذه المسألة، لكن في ناس بتنطلق انطلاقا انطلاقا. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما جاءه ملك الموت وحضرته الوفاة فقيل له كيف تجدك، فقال أجدني كما قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. العمال يقول الآية وهو بيحتضر، عجيب. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ثم قال لا إله إلا الله ثم مات. ومعاذ بن جبل نزل به الموت فأخذ يصيح بصوته ويقول اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما وددت البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن وددت البقاء لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. ثم قال بعد ذلك زائر جاء على فاقة وحبيب قريب، ثم قال لا إله إلا الله ثم مات. كيف ينطلقون بهذا الكلام؟ تثبيت الله عز وجل، تثبيت الله. وبلال أعجب وأعجب، بلال لما نزل به ملك الموت وسكت وأغشي عليه أخذت امرأته تصرخ وتقول وبلاله وحزناه، تقول وبلاله وحزناه، ورفع الغطاء عن وجهه وقال بل وفرحاه وطرباه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. هذا كل تفكيره رضي الله عنه وأرضاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهارون الرشيد لما حضرته الوفاة نظر إلى الواقفين بجواره وقال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هارون الرشيد صاحب أكبر إمبراطورية في التاريخ، كان ينظر إلى السحابة ويقول لها أمطري هنا أو في أي مكان شئت فسوف يأتيني خراجك بإذن الله. الآن يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ثم أخذ يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. أحوال، كيف يصل الإنسان إلى هذه الأحوال أن يكون ثابتا هذا الثبات عند موته؟ أن يعيش على طاعة الله عز وجل مخلصا متجردا كما عاش هؤلاء، كما عاش هؤلاء. دخلوا على الشافعي وهو يموت فقالوا له يا إمام كيف تجدك، فقال أجدني عن الدنيا راحلة ولإخواني مفارقة ولكأس المنية شاربة، فلا أدري أيعاملني الله عز وجل بفضله ورحمته فيغفر أم يعاملني بعدله فيؤاخذ ويعذب. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. ولما حضرت ابن الجوزي الوفاة قال ولقد تاب على يدي أكثر من 200,000 وأسلم على يدي أكثر من 40,000. بس عشان تفهم المسألة عاملة إزاي. قال ولقد جلست يوما فظللت أعظ الناس فما منهم إلا متلفع بثوبه يبكي. كل اللي قاعدين بيبكوا. فلما حضرته الوفاة قالوا له أنت فعلت وفعلت وفعلت، يعني تتابع على إيدك وأسلم على إيدك وفعلت كذا وفعلت كذا. فقال إني والله أخشى أن أكون من أهل قول الله عز وجل، وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تخبرهم صيانة لكرمك لا لأجلي، حتى لا يقولوا عذب الله من دل عليه. قال إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تخبرهم صيانة لكرمك لا لأجلي، حتى لا يقولوا عذب الله من دل عليه. ما أعظمها من كلمات! كيف كانت قلوبهم؟ لله درهم، لله درهم. أي قلوب كانوا يحملون، وأي نفوس كانوا يزكون ويطهرون حتى وصلت إلى هذه المراحل. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة.

الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدته أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان يكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنه وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بحضراتكم في حلقه جديده وصفوه الصفوه. بارك الله فيك. يعني يبدو ان الصفوه لها تاثير في بدايه الحلقه، حقيقه يعزف على وتر حزين في قلبه وانا اقول هذه الايه الكريمه لاب ملتاع واناس ليس لديهم قلب.
3: كيف قست قلوبهم ذات الحجاره او اتت قسوه، هكذا وصفهم رب العباد. وليس بعد وصف الله وصف، وليس بعد كلام الله كلام. قست القلوب فهي كالحجاره، والله عز وجل يقول ان الحجاره ارحم من من من يعني من من من بعض هذه القلوب.
2: نعم،
3: يتفجر منها الماء ومنها يشقق ومنها ما يهبط من خشيه الله. لكن هذه القلوب جمدت وجحدت، جحدت الابوه وجحدت الاخوه وجحدت العلاقات الانسانيه. نحن وغيرنا همل، هكذا منطقهم من الأجل، من منذ أن وجدوا على هذه
2: الأرض. حتى مع أبيهم،
3: حتى هو مصلحتهم فقط. حتى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لم يقتل أحد عادي، قتلوا الأنبياء. مش سيدنا عيسى قال لهم يا قتلة الأنبياء؟ فمن يهديهم من بعد الله؟ قلوب قاسية. فسيدنا يعقوب لكي لا يشكو أمامهم تولى عنهم. هذا المدلول البلاغي في القرآن في الكلمة، تولى عنهم أي لا يريد أن يظهر حزنه أمامهم حتى لا يقلل من ثوابه. يعني انتهى جانبا هذا. أصل الإنسان مع نفسه هو حر، يحزن ويبكي وليس عليه حرج في هذا. إن الله لا يعذب بدمع العين.
2: يعني
3: الله لما الانسان يبكي وينتحب
2: من
3: خشية الله، لا في ثواب في حسن من الحزن والاسى، يعني مهضوم حقه مظلوم ويبكي، مات له ميت، الله عز وجل لا يعذبه على هذا من رحمه الله بالعدل. قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، ولكن لا نقول ما يغضب الرب. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما فقد ابنه ابراهيم. فالعين تحزن، سبحان الله، والقلب يحزن والعين تدمع، هو تولى عنه
2: والنفس تجزع
3: ولكن وتولى عنه وقال يا أسف. لم يقل يا أسف على يوسف إلا لما تولى، لكن يبدو أنهم مراقبين لحركاته، سمعوا الكلمة وتولى عنه فتبعوه.
2: نعم،
3: يعني تركوه في حاله، الشيخ يريد أن يستريح.
2: لما؟
3: لأنه يريد أن يقول أين فيما يفكر أبونا. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي مليء قلبه بالأسى والحزن.
2: طب لما هو مستكين إلى هذه الدرجة؟
3: ماذا يصنع؟ ماذا؟
2: يدعو عليهم؟
3: يعني
2: يربيهم من جديد؟ أبوهم؟
3: أبو يعني
2: صلاحيات الأب.
3: واحد أب لرجال بلغوا من العمر أرذله، ده أقل واحد فيهم 40 سنة، كانوا مع الأطفال. فقد يوسف من سنين طويلة، ما مرت سنون طويلة إلى أن يعني حدث هذا وأضيفت مصيبة بنيامين إلى مصيبة يوسف. ولكن لما اعترضوا عليه قالوا كيف تذكر يوسف؟ ستظل في هذه الذكرى حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
4: تالله كيف تذكر يوسف؟ يقسمون علي كأن يكون حرض. حرض يعني
3: تحرض نفسك على الهلاك.
4: انت هو يحرض نفسه
3: على هو انت مخلص. هو حتى تكون حرضا وخلوها حال
4: لا حول ولا
3: حالة انك محرض نفسك على الهلاك او تكون من الهالكين. هالك مش من الميتين.
4: ناتي لهذه الآية لكن القرآن لم يستخدم يا أسفة الا مع سيدنا يعقوب.
3: نعم نعم.
4: او الجمال في تفرد هذا اللفظ بهذه الحالة في هذا الموقف لفقدان الولد.
3: الجمال القاسي.
4: لا لا
3: يعني ليس جمالا يعني هو جمال لفظ هو جمال تعبيري.
4: جمال اللغة.
3: ولكن في مكانه. يا أسف على يوسف. يعني وكأنه يعني أنا لا أنا أب ولا أملك شيئا لابني هذا الذي أخذ مني وغتيل من بحيلة رخيصة. وجاءوا على قميص بدم كذب وسود ثم أضافوا إلى المصيبة مصيبة أخرى فجدرت الحزن القديم.
4: لكنه لم يذكر بنيامين.
3: ما هو بنيامين
4: على يوسف
3: وبنيامين تبعوا. لكن هو يوسف الذي وضع كما قلنا في الحلقة السابقة شجرة الحزن عند أبي. وبالتالي يا أسف على يوسف.
4: يا أسف بمعنى يعني حسرة مثلا.
3: يا حسرة يا ألم قلبي يا ضيق صدري يا أسف على. لكن ما أعطيت الأمم إن لله وإن إليه راجعون.
4: ما كانوا أعطي لم يعطي.
3: هذه خصيصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
4: كان عندهم في شريعتهم ماذا؟
3: لا يعني هذا الأسى والألم والتعبير سبحان الله يعني هكذا.
4: برغم أن إن لله وإن إليه راجعون أعطيت لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هنالك من يحزن أيضا وتبيض عينه من الحزن فهو كظيم.
3: ولكن لما يقول إن لله وإن إليه راجعون يستبدخ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. عندما يقولها يرجع الأمر كله لله. يا أم سلمة قولي اللهم اخلفني في مصيبتي واجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت يا رسول الله هل هناك خير من أبي سلمة؟ قال لها قولي إن لله وأنا لها. قالت إن لله وأنا لها رجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. انقضت عدتها تزوجها رسول الله
4: خير من أبي سلمة.
3: الله أكبر. قال إنما أشكو ذهب. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وتظن أن أشكو لكم لأن العبد له أن يشكو إلى الله. إنما أشكو بثي وحزني.
4: كيف يشكو العبد إلى الله؟
3: أنزل مصيبتك بالله لا تشكو العبد. أنت إن شكوت لعبد فقد شكوت الذي يرحم للذي لا يرحم.
4: صحيح.
3: فأنزل شكايتك بالله يعني خد همك عند الله. أنزل همك بالله. من أنزل همه بالله زال ومن أنزل همه بالناس زاد.
4: من أنزل همه بالله زال. الهم زال.
3: ومن أنزل همه بالناس
4: زال.
3: يشمته فيه سبحان الله.
4: صحيح.
3: هذا وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الظهر لا أتضعضعها متضعضع من جوه.
4: صحيح. أبو كبير الهذلي.
3: الله يرضى عليه. هو أبو كبير عايز يكون كبير.
4: كبير.
3: وتجلدي للشامتين. لكن هو من جوه.
4: متضعضع.
3: لا سبحان الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأعلم من الله ما لا تعلمون. الله. عندك معلومات يا عندك في أمر يا نبي الله يعقوب وأنت مش راضي.
4: لكن لهذا الصبر من قبل سيدنا يعقوب مثلا درس نستفيده الآن.
3: الله أكبر. الله. عندما لا تشكو إلا لله فاعلم أن الفرج قادم. شوف لما ضاع بنيامين كبرت مصيبته أم صغرت مصيبته؟
4: صغرت.
3: لا لما ضاع بنيامين
4: كبرت
3: يعني أصبح بعدما فقد ولد فقد ولدين
4: مصيبتان
3: والولدان الأثيران عنده.
4: صحيح.
3: وماتت أمهما.
4: نعم.
3: سبحان الله. فكبرت المصيبة. لما كبرت المصيبة كبر الأمل.
4: سبحان الله.
3: اشتد أزمة تنفرج.
4: المفروض العكس.
3: لا
4: تكبر
3: المصيبة. ده عند أهل الدنيا. عند أهل الدين وأهل الآخرة لما المصيبة تكبر يبقى أظلم ساعات الليل هو ما قبل الفجر. اذا شوف العلماء اذا اشتد الكرب هان، اذا اشتد الكرب خلاص
4: يعني ضاقت ولما استحكمت حلقاتها
3: خلاص خلاص الرجل ركب المركب القارب والمهم غرق من معه وهو ارفع مسك في لوح من الواح القارب الماء وارفع الى جزيره. بعد الجزيره يتجول لا انس ولا حيوان ولا طير، جزيره وسط البحر. وقعد كده على حافه الجزيره ودلل رجليه في الماء وسوف اعود الى اهلي اذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليبي. الغراب لا شيء
4: مستحيل
3: والقار يعني ممكن الحليب يكون قار لكن القار يصير حليب.
4: صعب صعب.
3: سأعود إلى أهلي إذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليب. فسمع صوتا يقول عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله الرجل الغريب. وإن يكن ظهر هذا اليوم ولا فإن غدا
4: قريب
3: قريب. فإذا بمركب جاي من بعيد أخذته معه وتأجر وأعطوه مال وراء عاد إلى أهله سالما غانما. لا ساعات الفرج عندما تشتد. فالأمة الآن في شدة كبيرة، الأمة اليوم في شدة كبيرة، الفرج قادم إن شاء الله، لأن الضرب العنيف الذي على الأمة اليوم دليل على أن أعدائها اكتشفوا أن الجسد ما زال حيا وأن المارد بدأ يتحرك من القرب.
4: أو مارد الأدغال ألقى
3: قنبلة.
4: لكن هنا كيف نسقط قولتهم حينما قالوا لأبيهم تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا
3: أو تكون
4: وكأن قضية يوسف عندهم ماتت، هو لا يذكر أصلا عندهم، أسقطوها من حساباتهم.
3: حتى سوف يقول له بعد الآن يعني إنك في ضلالك القديم
4: القديم.
3: يعني القضية من الواجب أن تنساها، يعني أنتوا لسه حاطين في ذهنكم ما قبل 48.
4: لا اله الا الله
3: نفس القضية.
4: سبحان الله.
3: الله 48 مين ده لسه احنا يا ترى هنقبل معكم ايها المسلمون والعرب ان نجلس نتفاوض عن حدود 67 ولا الموضوع لا لا لا لا ولا 48 ده ضلال قديم. 48 ضلال قديم و67 تفاصيل ضلال قديم والقرن 242 ضلال قديم.
4: هم لا يتغيرون ابدا على ما
3: عجبنا حتى الله انك في ضلالك القديم.
4: لا حول ولا
3: قوه. ما انت يعقوب مسك في يوسف لغايه الان وانتم مسلمون يا مسلمين لسه عندكم المسجد الاقصى لغايه الان ازاي؟ هذه دي
4: قضيه انتهت.
3: لا لا المسجد الاقصى هي كده
4: صحيح. والله تفتأ وتذكر يوسف. تذكر يوسف
3: يا بني
4: ايضا
3: يا بني اذهبوا خلاص. لا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه. التحسس عكس التجسس. التحسس يكون في الخير والتجسس يكون في الشر. نهى الله عن التجسس وسيدنا يعقوب يأمر بالتحسس. فتحسسوا تنسبوا اخبارهم. شوف راحوا فين في طريقه للبحث كان عند الناس زمان
4: وعنده ان يوسف حي.
3: الامل ازداد هو الأزمة ازدادت فالفرج يعني هو خلاص
4: يعني أخي لا بأس.
3: هو شوف بعد ما بيضت عيناه من الحزن وبعد ما هو كظيم ويشكو بس وحزنه إلى الله يقول الله أرحم بي. الله مش هيرجع لي بنيامين، هيرجع لي بنيامين ويوسف.
4: أنا عند ظن عبدي
3: بس هو أحسن الظن. تحسسوا من يوسف من يوسف أخي ولا تيأس من روح الله. لو حد يأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون أنه يدخل النار. لكن أنت يا مسلم أوعى تيأس مهما أذنبت مهما عملت مهما قصرت. لكن بينك وبين خلاص من جاءني لا يشرك بي شيئا، من جاءني بقراب الأرض ذنوبا ثم جاءني لا يشرك بي شيئا جئته بقرابها مغفرة.
4: قراب يعني؟
3: يعني ملء الأرض. القراب اللي زي لو جاب ملء الأرض ذنوب أنا زيها مغفرة. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم إنه هو الغفور الرحيم. في لحظات المغفرة الآن في السويعات الأخيرة اللهم تب علينا جميعا واهدنا جميعا وفك كربنا جميعا. الله عز وجل أرحم بالأم من ولدها. فهو سيدنا يعقوب أسر نفسه لله خلاص أما يجيب المضطر إذا دعاه بس
4: ويكشف السوء
3: ويجعلكم خلفاء إله مع الله في حد يفرج الكرب غيره؟
4: لا والله
3: في حد يجيب النصر غيره؟
4: لا والله
3: في حد سبحان الله يشفي المريض غيره؟
4: كلا
3: في حد يغني الإنسان من فضل الله إلا الله سبحانه وتعالى؟
4: كلا
3: سبحان الله.
4: يا بني اذهبوا فتحسسوا
3: من يوسف أخي ولا تيأسوا من روح الله.
4: لم يقل اذهبوا أين؟
3: اذهبوا
4: تحسس.
3: شوف شوف شوف الأخبار في
4: التمس الأسباب.
3: تنطوي المرحلة ويذهب إخوة يوسف إلى مصر مرة أخرى. قالوا يا فلما دخلوا عليه على من؟
4: على العزيز
3: يوسف هو العزيز
4: العزيز
3: العزيز فعلا.
4: نعم.
3: قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر.
4: اعترف
3: مسنا وأهلنا الضر. أنا وقع علينا ضرر.
4: أهلهم من؟ أبوه؟
3: أبوه والأهل اللي موجودين بالنيابة عن القبيلة كلها أو البلد كلها أو الشام. مسنا وأهلنا الضر.
4: هذا الموقف كان في وسط جمع من الناس.
3: طبعا طبعا.
4: لكن أي القرآن الكريم لم تصور إلا هذه الشخصيات فقط.
3: الحدث.
4: حدث.
3: تفصيل على الحدث. تفصيل على الحدث.
4: نعم.
3: مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. البضاعة بتاعتنا مش على يعني مش على المستوى المطلوب. ممكن يردوها من يأخذها. يقول أنها كانت عبارة عن دراهم يعني غير رسمية. يعني عملة مش
4: قديمة.
3: قديمة. أنها عبارة عن بضاعة ليست على المستوى. بضاعة بجاه يعني مش بضاعة جيدة.
4: قال لي رديئة.
3: رديئة. فأوفوا لنا الكيل.
4: وتصدق
3: علينا. احنا
4: هم في موقف الاستجداء.
3: الله اكبر عليهم. انا ساعه ما كنت اضربك يا يوسف على يدك انا كنت القوي وكنت انا الغني وانا عايز استاثر بمال ابويا لوحدي وبقلب ابي وحده واضربك وانزلك والقوه في غابه الجب وبعدين اكلوا الذئب وما انت بمؤمن لنا فالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين لكن عند الحاجه
4: تصدق علي جئنا ببضاعه مزجاه
3: احنا بضاعتنا اي كلام ولكن يعني انت
4: لكن فاوفي لنا الكيل ايضا يعني اوفي لنا الكيل ليس اعطينا
3: لا لا لا
4: اعطينا كثيرا
3: لا مش اعطينا كثيرا يعني اعطينا اكثر مما نعطيك هذا توفية الكيل انا الكيل اذا كان متوازن انا هدفع لك 1000 اخذ ما يساوي 1000 لا انا اعطيك 1000 وتعطيني ال 2000 اوفي لنا الكيل او لا تاخذ مني ثمنا واعطيني بضاعه دون ثمن
4: وهذا ديدانهم ايضا أين هم حينما قال اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم
3: قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك حرام نعم إن الله يجزي المتصدقين أنت جاي تعلم يوسف أن ربنا بيجزي المتصدقين طب وما يجازي المجرمين بإيه
4: هم في هذه الآيات الكريمات سيدي الفضيل لم تصور أي القرآن الكريم حالتهم النفسية من الداخل
3: لا حالتهم
4: النفسية تناقض عجيب
3: لا لا لا, لا. عندنا يتناقض فهو لمصلحته إذا إن ذهب يمنى فهو لمصلحته إن ذهب يسرى عندنا في المثل نزال منشار
4: طالع واكل نازل واكل
3: ما ما ما, ما أشوف يعني هو المنشار وعمل الخشب الأعلى بيدخل في الخشب الأسفل هو يمين يكسب يسار يكسب
4: لا إله إلا الله
3: سبحان الله يعني أيام الحرب العالمية ها نعطيكم وتدوه وتعطونا راح أمدوا المملكة المتحدة أم بالمال هب طب خلاص ودي وعد بالفرع يعني ولا كذا شيلنا وشيلنا بس
4: مصلحة
3: من لا يملك أعطى من لا يستحق
4: من لا يملك
3: من لا يملك هناك عند حكومة الملكة أعطى من لا يستحق وإحنا أولادنا ضايعين بعد كده
4: سبحان الله إذن هذه سياستهم
3: هذا ديدان هذه عقيدتهم
4: عقيدة
3: سياسة عقيدة
4: أنا هنا يرقق قلب يوسف
3: طبعا هو أصل كل واحد هم فاهمين أن كل واحد مفتاح شخصي مثلا واحد كده من العالم الثالث ولا الرابع قول له انت اكثر واحد عبقري في هذا العالم وانا عبقري بس عشان ياخدوا منه شيء مثلا يعملوا لهم قاعده يعملوا لهم اي
4: مصلحه طبعا لا حول ولا قوه
3: ان الله يجزي المتصدقين سيدنا يوسف خلاص بقى
4: فاهم القضيه
3: وصل الحزام والايه الطبيين خلاص يعني بلغ السيل الزبده وسبق السيل والعدل خلاص
4: حمل السيل الزبده الربيه
3: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون
4: هنا واجههم على غير توقع
3: ما حدث مفاجأة بالنسبة للجميع
4: كنا نتوقع مع بنيامين حينما قالوا إن يسرق فقد ترك عفوا له
3: لا لا لا
4: كان يقول
3: لا لا هو هنا المفاجأة المذهلة هل علمتم؟ طبعا هم علموا، بس هو بيأكد عليهم من باب التوبيخ والتقريع. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ جاهلون بماذا؟
4: لماذا؟
3: لأن الأرض لله، وأن الحكم لله، وأن الأمر بيد الله، والله لا تخفى عليه خافية، والإنسان مهما يصنع فالله له بالمرصاد، وأن سوف يأتي يوم تذلوا بعد أن تظنوا أنكم أهل عزة. هذا كلام خطير، إذ أنتم جاهلون. يبدو دققوا النظر. الله، ودي جاب سيرة يوسف.
4: من أعلمك؟
3: وين عرف يوسف؟ يوسف إيه؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟
4: قال أنا. أئن التأكيد.
3: أئنك لأنت يوسف؟ أنت عارف لو هو رجل متكبر يقول إيه؟ نعم أنا. كلمة التواضع إيه؟
4: قال أنا يوسف. أنت لا أنت يوسف؟ أيوه.
3: طبعًا.
4: نعم.
3: طبعًا. عجبك ولا مش عجبك؟ سبحان الله.
4: مؤد. كريم كريم حتى في الرد.
3: ومن المحسنين.
4: لا إله إلا الله.
3: قال أنا يوسف هذا أخي. قد من الله علينا. ليه؟ إنه من يتقي ويصبر.
4: أيوة هذا هو الميزان. قد من الله علينا عليه وعلى أخيه.
3: على وعلى من على شاكلتنا. إنه من يتقي، لأن ده مش لوحده.
4: نعم.
3: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
4: أيضا محسنين.
3: محسنين. واحد يحسن يا مساء. أنا يعني إحنا لو واحد مننا في مكانه كده. ده الاخ بياخد من اخوه بس متر ارض زياده مش وديه المحاكم عايز يقتله.
4: صحيح. اذا ليس الاحسان ان تحسن لمن احسن اليك.
3: لا لا الاحسان
4: ان تحسن لمن اسيء.
3: ماذا الاحسان الاكبر؟
4: لمن اساء.
3: ماذا الاحسان الاكبر؟
4: سبحان الله.
3: سبحان الله. امرني خليلي
4: بتسال. العين بالعين.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
4: لا
3: لا لا
4: حتى الرسول عليه الصلاة والسلام
3: إلا برحمة الله. قال ولا أنت يا رسول؟ قال كلنا يدخل الجنة برحمة الله. قال حتى أنت يا رسول؟ لا أحد يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. سبحان الله. يعني أهلكنا فهو عادل بما نصنع. سبحان الله.
4: سيدنا يوسف عمل إخوته بالفضل لا بالعدل.
3: بالفضل والإحسان.
4: بالفضل والإحسان.
3: يعني ولئن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم لو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليه، ولا تكن في ضيق مما ينكرون.
4: سيدي إذا أذنت لو نحن نتعلم من فضيلتكم، ألا يوحي إلينا موقف سيدنا موسى يوسف بأنه موقف المستضعف، موقف الضعيف، موقف الذي لا قوة له ولا حجة له، برغم أن في يده القوة، لما هذا الضعف الذي هو فيه؟
3: الكبير يعني يقول الشاعر الكبير الكبير دوما يعاني، الكبير اللي هو قدوة ومثل لا ينزل إلى مستوى الصغار من الناس. هذا العفو نحن كبشر عاديين لا نفهمه أو لا نستطعمه لا نستلذه. لا نحن نستلذ الإيه؟ الأخلاق أعزكم الله البهيمية، يعني من كان نصاعا كنت له صاعي، ومن لكمني لكمة أعطيته ثلاث، هكذا الناس الإنسانية كده. لكن هذه نفوس مزكاة لأنه يحافظ على وشائج القربة حتى وإن أضرت به، وهو نبي وكريم ابن كريم، لا يأتي منه لا تأتي منه الهنا، ثم هو أقوى منهم بكثير في كل الأحوال لأنه بالله.
4: صحيح.
3: فهو لأنه لا يستغل هذه القوة في الإضرار بآخر حتى وإن كان مؤذيا، لأن في النهاية إيه القضية؟ في النهاية إنهم أذلة صاغرين متسودين
4: لم يتأدبوا.
3: خلاص هذا خلاص، إذا كانت طباعة نعود القضية طباعة فليس بنافع فيها الأديب.
4: يعني هل كانت في الشريعة سيدنا يوسف وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل
3: من أجل ذلك كتبنا على
4: بني إسرائيل
3: أن النفس بالنفس والعين بالعين. طبعا
4: موجود، لكن هو لم يعاملهم بهذا.
3: هذا هذا هذا يعلمنا كيف يكون الإنسان متفضلا على الآخرين. أما لأن الله يعزي المحسنين ويعزي المتصدقين، وإننا
4: ترانا نقلد موقف سيدنا يوسف مع إسرائيل الآن.
3: لا هؤلاء الإخوة وإن كانوا أضروا بشخص أب، لكن هؤلاء الذين يضرون ببلادنا وأرضنا ومقدساتنا لا، لأن موضوع ثاني هذا مختص. يلغي الاغتصاب الاول، يخرج ويروح من البلاد التي، وبعدين نجلس مع بعض سويا.
4: اذا استكنا
3: اخوة في الانسانيه،
4: واذا استكنا افلا نماثل سيدنا يوسف؟
3: لا، نستكين مع من؟ مش مع المغتصب. ابن نستكين مع بني جدتنا المسلم الذي يؤذينا، الاخ، العم، الخال، الخاله، هذا الذي نعفو عنه. اما من يغتصب ارضي كيف اعفو؟ لا لا، متقاعس واحاسب يوم القيامه.
4: محاسب.
3: لا اله الا الله. ده فرار يوم الزحف. كيف يعني؟ لما اترك اخواتي واولادي في فرار لا يجدوا اكلا.
4: يعني ربما يكون من قبيل قوله تعالى: لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الى اخر الايات، يقول فان تصبروا وتتقوا.
3: لا لا، ولتسمعن. مش لتغتصب ارضكم. لا، دي قصه اخرى. القياس غير وارد. القياس هنا غير وارد.
4: تمام. هنا موقفهم حينما علموا انه يوسف.
3: قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. عرفت؟ قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، والله ربنا فضلك علينا. يبقى إذن يكون إيه؟ أبونا على حق عندما آثرك علينا، لأنه هو نبي ورسول، فلما آثرك بإثار الله لك. بس هم ما زالوا في موقف ضعف، يعني صحيح. شيل عنهم الضعف هذا يتمردوا مرة أخرى.
4: هنا أقسموا بتالله.
3: آه.
4: ومع أبيهم قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف.
3: ما هو.
4: قسم أيضا لكن غير صادق مثل هذا القسم.
3: هذا قسم صادق.
4: هذا قسم صادق.
3: فيما يبدو أيضا.
4: نعم.
3: فيما يبدو. لأنه في موقف ضعف أيضا.
4: صحيح.
3: ما أدراك أن ما دخلنا في قلوبهم.
4: صحيح.
3: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.
4: خاطئين فقط؟
3: مش يعني مش خطائين ومخطئين، ده عمل بلوى ورا بلوى، يعني
4: مجرمين مثلا، مشركين.
3: يعني عاش ابوهم عقودا من الزمن في حزن وكمت، وهو بيعتبر نفسه خاطئ. ولك ايه يعني قتلت طفل؟ هو الحروب يحصل فيها كده، ايه المشاكل يعني؟
4: حفنا من العرب.
3: حفنا من ايه يعني؟ حفنا. إيه ما كان يساوي يعني؟ سبحان الله.
4: ما احنا حمير.
3: الله ما يعني سبحان الله.
4: سيدنا ياسر قال عنهم: انما بعثوا الى خراف بني اسرائيل. هم خراف
3: قطعان.
4: سبحان الله العظيم.
3: وسبحان الله، ويحنون دائما الى الخسف والقهر. يعني لما راحوا لقوا العز في صحراء سيناء، نتقنا الجبل، وبعدين ربنا ارسل لهم المن والسلوى. موسى لن نصبر على طعام واحد. عايزين ايه؟ عايزين الفوم والعدس والبصل والقثاء. عايزين نرجع مصر تاني ونعبد ونشتغل عند الفراعنه مجانا وسخرا.
4: لا اله الا الله.
3: فلما ذاقوا طعم الحريه تمردوا على نبي الله موسى.
4: يا لطيف. من امن به سناتي.
3: طبعا سيدنا موسى ده خلاص. شوف العجيب. قال: لا تثريب عليكم اليوم.
4: يعني لا تثريب،
3: لا عيب عليكم. الثرب لغه العربيه، الثرب اللي هو الدهن، الشحوم اللي تبقى على الايه، على الاحشاء من الداخل او تحت الجلد، ده اسمه ايه؟ ثرب. وتثريب زي ايه؟ زي تقطير، تعطير. بهذا التفعيل. لا تثريب، لانكم عندكم عندما كنتم تخوضون في الحقائق وتلقونني في الجب وتصفوا أباكم بكذا وكذا وأنه محب لي وأنه يؤثرني على وإلى آخره، فكأنكم تخوضون في هذا الثرب وتظهرون الإنسان وتصفون أننا سارق وأن أخو إن كان يسرق فقد سرق له أخ من قبل. والقضية دي فلا تثريب، يعني كأن انتوا شلتوا الدهون اللي تحت، فأصبح الوجه زي الايه؟ زي الجمجمة. خلي بالك، فأصبح الوجه قبيح، فأنتوا قبحتم بأعمالكم صورتي. فرد عليه بنفسك: لا تثريب عليكم اليوم، أنا مش هقبح. انتوا عملتوا تثريب، أنا مش هعمل تثريب.
4: الله، إلى هذه الدرجة. ماذا نتعلم؟
3: نتعلم أن إن أحسننا أحسن إلينا، وإن صفحنا صفح عنا، وإن قدمنا يدا قدمت لنا أيادي، فإن خير المعروف تعجيله وستره وتصغيره، إن عجلته هنأته، وإن صغرته عظمته، وإن أتممت وإن أخفيته أظهرت.
4: سبحان الله العظيم.
3: فأنت تصنع معروف لمن أساء إليك. يعني ليجرب الإخوة المشاهدين ونجرب جميعا أن نعفو عن من ظلمنا. وبالذات الرحم الكاشح. الأقارب. البيوت. خلي الزوجة ترحب بأم زوجها وبأخته. وخلي الزوج يعامل أخوات زوجته وأهلها بخير وانظروا النتيجة. الأسس تستقر. ولا يكون فيه مؤامرات. ولا يكون عداوات. لأن احنا عدو أمامنا عدوين فقط. إبليس وما يغتصب أرضا. مش ابن عمي وابن أخوي.
4: صحيح. أو كما قال أبو بكر إبليس والدنيا ونفسه
3: والهوى. قال لا تثريب عليكم اليوم. يغفر الله لكم.
4: ولا تثريب اليوم أم اليوم يغفر الله لكم.
3: أو اليوم يغفر. لا لا لا تثريب عليكم اليوم.
4: لا تثريب عليكم اليوم.
3: اليوم اليوم خلاص. اليوم خلاص يعني مش لسه هفكر يا ترى هسامح ولا لا. اليوم اعتبر الموضوع انتهى.
4: سبحان الله لا. كريم.
3: يغفر الله لكم. جول المستأنف.
4: وحر.
3: نعم. الله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا يوسف حر فيما يرى. لأن يرى العفو. قد لا يراه الكثيرون من المشاهدين.
4: هو رأى العفو.
3: هو رأى العفو. وحبب إليه. المأمون يقول حبب إليه العفو حتى خشيت أن لا أؤجر عليه.
4: صار ملك مثلا؟
3: سجية وطبع وملك.
4: سبحان الله.
3: والله أجل.
4: ولكن هو عفى عن إخوته. يعني على هذا يكون نداء. لكل سادة المشاهدين ان يعفو عن
3: القصة
4: برغم ظلم.
3: واحنا بنحكي قصة مع كل الناس فهم اكثر مننا. تعرف التفسير افضل مننا وتفهم في العلم اكثر مننا. بس احنا يعني ربما لساننا صليت شوية فاحنا نقول ايه عايزين نداوي جراحات يعني.
4: اجر الله الحق على الانسان.
3: يغفر الله لكم وهو ارحم الرحيم. ارحم مني وارحم.
4: لا نقول هو الغفور الرحيم.
3: لا هو ارحم الرحيم.
4: يعني يغفر تأتي بالغفور الرحيم.
3: قد يكون من الرحمة أن يغفر أو من الرحمة أن لا يغفر. يعني في جانب الله أنا هو لا يتكلم. قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سيدنا نوح رغبة الرحيم برضه.
4: وسيدنا نوح نما نادى ربه لابنه وأنت أحكم الحاكمين. لم يقل وأنت أرحم الراحمين.
3: ولا أنت خير المنجين.
4: أنت
3: خير المنجين. يعني يقتضي السياق النص يعني.
4: صحيح.
3: سبحان الله.
4: خالف
3: ربما العقل. سيدنا أيوب رب إني مسني الضر. مش يكشف عن الضر. لا. قال وأنت أرحم الراحمين. من الرحمة قد أصير في ضر. قد يكون لي رحمة. أنا ما أعرفش الرحمة تكون فيه. انت ارحم الراحمين. يمكن الضرر ده مصلحه لي
4: رحمه.
3: طبعا.
4: وانا قال يغفر الله لكم
3: هو ارحم الراحمين. مش هو خير الغافرين.
4: هو غفور رحيم.
3: لا لا لا, لا. هو ارحم الراحمين. الله يضع رحمته كيفما شاء.
4: ترك الامر
3: لله. بس هو ترك من زمان لله
4: ونعم بالله. لا. حتى في موقف العفو والفضل
3: هو عبد ربان.
4: هو لله.
3: هو عبد ربان.
4: هو لله.
3: لا اله الا الله. اذهبوا بقميص هذا. يا قميص يوسف بعد
4: ما قالوا له ان اباه ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ولكن
3: سيدنا يوسف لا يحب ان يسمع الشكوى لانه ما شكى ولكن قلبه معلق بالله فاريد ان يفرح. اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصير.
4: وكانهم قالوا ان اباه قد عمي.
3: لا
4: سبحان الله العظيم.
3: الشاشة اللي تنقل الأحداث دي كلها. هؤلاء الناس منتظرين خبر؟
4: لا.
3: لا عندهم الخبر.
4: عندهم الخبر.
3: عندهم خبر معين. يعني مش خبر يعني كده نظري.
4: صحيح.
3: قالت من أنباك بهذا؟
4: نبأني
3: العليم الخبير.
4: ونعم بالله.
3: سبحان الله.
4: لكن لقصة يعني لقميص سيدنا يوسف هنا موقفان. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال اذهبوا بقميص هذا.
3: تمام.
4: فما الحكمة مسألة القميص؟
3: أولا الذين خلعوا أو يعني انتزعوا قميص يوسف ليلوثوه بدم كذب وهو في حالة الضعف وهم يسقطونه في البئر أو في الجب.
4: نعم.
3: يكسوه الله قميص الملك ويكسوه قميص العز ويكسوه قميص النبوة ثم يكسوه قميصا آخر سبحان الله يعطيه لأبيه حتى يشم رائحة الأمل في رحمة الله.
4: سبحان الله العظيم.
3: يعني القميص اللي كان وسيلة لضنك يوسف ومحنة يوسف صار هذا القميص رمزا لمن أطاع الله فأعزه.
4: قال في بعض البحوث العلمية استطراد جانبي أنه في العرق مادة
3: يقال يعني على شفاء يعني العين. ربما لم تثبت صحته لكن يعني يقال هذا. يقال هذا.
4: هل هذا كان مقصود بقول سيدنا يوسف اذهبوا بقميصي؟
3: نعم اذهبوا بقميصي هذا.
4: يعني يلقي على وجه بي يأتي بصيرا؟
3: يأتي بصيرا.
4: لمعجزة في قميصي أم لمعجزة عند الله سبحانه وتعالى؟ أم
3: لا لا.
4: لعلاج في قميصي؟
3: لا لا لا قد تكون كل الأمور ولكن لعلم أعطاه الله يوسف عليه السلام حتى كأنما يقرأ من خلال حجب الغيب. مش إيه ربما يأتي بصيرة ربما يعالج ربما يبدأ في الإبصار ربما تكون هذه وسيلة من وسائل العلاج. لا يأتي بصيرة ويأتي من أي المتي يأتي دي مش يأتي ليوسف إحنا لسه ما جيناش ليوسف ما جيناش للزيارة لا يأتي بصيرة.
4: وأنا فهمت يذهب إلى يوسف
3: لا لا لا, لا. لسه لا لسه لا يأتي لأن الذي أصيب بإباض في عينه وذهاب بصره صار بعيدا عن العالم في داخله فلما يأتي بصيرا فالبصر عندما يأتي يأتي هو يأتي إلى عالمه مش عالم يوسف
4: أنت صورت أنه سيذهب
3: لا لا لا لسه لسه لا لا لا لسه لسه الدعوة لسه دعوة الحضور لسه لم تأتي بعد لكن يأتي أن سيدنا
4: يعيش العالم
3: يعيش العالم يأتي يحضر يحضر في العالم بعد أن كان غائبا عنه بغياب بصره ولذلك من سلفته حبيبتيه حديث القدسي من سلفته العينين يعني لا أجد له ثوابا يوم القيامة إلا أن أبيح له وجه ينظر إليه بكرة وعشية.
4: الله الله ثوابه
3: وهذا أكبر ثواب في الجنة ده ثواب هؤلاء وأبو بكر
4: الله أكبر
3: أبو بكر في الصفر
4: سبحان الله العظيم سنأتي في الصفر إن شاء الله
3: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين هذه الدعوة
4: القبيلة
3: قبيلة دول بني إسرائيل بني سكن مصر ولما فصلت العير من مصر يعني
4: معذرة لم يذكر الأهل في طيات الآيات السابقة هنا قال وأتوني بأهلكم
3: لا لا هو ولا هما قالوا إيه مسنا وأهلنا الضر
4: يقصدون أبا
3: قبيلة لا لا القبيلة كل بني إسرائيل كل أحفاد إسحاق كل أبناء إسحاق
4: لكن في المرة الأولى حينما استجدوا ما قالوا مسنا
3: لا لا لا لا, لا, لا. كان حاجه خاصه لهم هم ما يحبوش حد يعني اكل واحد
4: أكل يعني حتى بالاستجداء حسب الموقف
3: أكل
4: ايضا
3: اكل منفردا لما لا يدخل عم يعني ما بحس لا ينقصني شيء لو اكلت معه عن قصدي انا مش عايز اكتر
4: في الموقفين استجداء لكن موقفه مختلف
3: هو تبع الحاله شوف فين العالم هنا سبحان الله ولما فصلت العير فصلت من اين من مصر
4: لا
3: لسه تحركت
4: خرجت
3: يعني تحركت يعني بس خرجت من مصر ما وصلت
4: قال اني لاجد روح يوسف
3: قال ابوهم اني
4: لمن للاهل
3: اللي قال حوله نعم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفن هم يقال في كتب التفسير انهم سبقوا القافله ليبشروا اباهم يرفع عنهم طبعا جريمه القتل والترصد والعنو ومصيبه بنيامين والعير ماشي لا يبدو انه مراكب وسيله اسرع مثلا خيول او بغال او اشياء اسرع وسبقه لما العير فصلت وصلت ريح القميص الى انف
4: يعقوب سيدنا يعقوب
3: اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون تتهموني بفند العقل وهو ذهاب وضعف
4: خرف
3: انا رجل كبرت في السن واصبحت خارسا سبحان الله لولا ان تفندوه شوف شوف
4: نعم
3: قالوا تالله انك لفي ضلالك القدس
4: اقول لا قوه الا بالله لا حول ولا قوه
3: قلنا ان هذا الضلال هو شده الحب. فانت يا خبر انت لسه لغايه الان في هذا الضلال
4: تامل في يوسف
3: طب انتم بتايسوه دي من الرحمه طب انتم رايتم يوسف
4: هم يريدون ان يجعلوه ينسى القضيه
3: ما هو وجد يوسف وتبوأ مكان العزه واصبح
4: عزيزا هم ابناء الذين قالوا
3: ايوه نعم بلى
4: انت صورت القبيله
3: يا ابن الحلال القبيله تتهم يعقوب ليه
4: لما لم يقص عليه القصص
3: لما
4: وجد يوسف
3: انا ما مش بنكدوا على الراجل
4: الحقيقه
3: لا بنكدوا على العالم كله مش بنكدوا على يعقوب
4: لا ينكدوا قوي
3: فلما ان جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. كان يوسف يقرأ. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. الله.
4: قالوا أعلم من الله ما لا تعلمون قبل.
3: يعقوب كنت عارف أو حاسس أن لسه يوسف على على
4: قيد الحياة. الحياة.
3: حتى يقال أنه رأى في الرؤيا ملك الموت.
4: سيدنا يعقوب.
3: سيدنا يعقوب. أو قيل أنه زهرة. كان يأتي في صورة يقال في الكتب يعني الله.
4: فسأل حتى
3: يوسف حي أم ميت؟ قال الله أعلم.
4: حي.
3: الله. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. الاستغفار بالوكالة.
4: استغفر لنا.
3: مش مثلا أنتحب استغفر وأبكي. يا أبانا استغفر لنا.
4: لا لا لا لا ما عندهم وقت
3: الاستغفار. لا لا لا لا استغفر أنت لنا.
4: عند الصلاة والدين ما عندهم.
3: لا لا لا احنا عندنا بيزنس وشغل وأموال وكده. أنت الرجل بتاع المعبد استغفر لنا.
4: صللنا معك ركعتين.
3: قال سوف استغفر لكم رب.
4: أيضا.
3: سوف.
4: تسويف. استغفر.
3: ما قال القرآن. وأنا أوقف عند كتاب الله. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين.
4: أبويه. من؟
3: أبوه. أبوه. أمهم.
4: ويعتبرها أم لا؟
3: اللي خلاها اعتبر دول وقال لا تخريب عليكم اليوم. مش يعتبر زوجة أبوه. سبحان الله أم.
4: لكنها كانت غائبة طوال القصة.
3: يعني
4: حتى موقف بجوار يعقوب وتواسيه مثلا.
3: أكيد أكيد كانت وقفة. أكيد بس القرآن بيركز على النقط المضيئة في المسألة. ورفع أبويه على العرش. وخروا له سجدا وكانت هذه تحية في هذا الزمن.
4: سجود. خروا لمن؟ ليوسف وأبويه
3: العزيز. لا أبويه كل خر لأن العزيز هذا عزيز مصر وإن كان ابن يعقوب ولكنه عزيز. طبعا سبحان الله. وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل
4: قد جعلها
3: ربي حقا. شوف 11 كوكبا الشمس والقمر. أديك يا أبويا شمس وأديك يا مرات أبويا قمر أو أخواتي 11 كوكب. جعلها قد جعلها ربي حقا سنبيه.

0: لكن هو الشيطان كان
1: قال يا
0: عشان ما يقول عشان لا عشان ايه لا يظن اخوة يوسف ان في قلب يوسف شيء من ناحيتهم. اللي عملتوه ده اخواتي ده من الشيطان.
1: لما قال له في بداية السورة يا بني لا تقصص رؤياك على اخواتك
0: فيكيد لك كده ان الشيطان للانسان عدو مبين. بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي مش اخواتي وحشين لا لا لا هو الشيطان وحشين.
1: لا اله الا الله عجيب
0: هذا عظيم
1: عجيب
0: عظيم سبحان الله. ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. عليم بكل ما حدث وكل ما سيحدث. حكيم يضع الامور في نصابه. انظر الى نهايه الصوره والقصه. هذا الدعاء من قلب موصول بالله. ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. مش علمتني تأويل الأحاديث لا أنا رجل على قد حالي في العلم. علمتني من تأويل الأحاديث
1: بعضية
0: بعضها سبحان الله. علمتني من تأويل فاطر السماوات والأرض. أنت يا رب أنشأت هذا الكون. أنشأت إخوتي الذين زينوا لأنفسهم قتلي. أنت فاطر السماوات والأرض. أنت
1: فاطر يعني خالق.
0: فاطر مبدئ وخالق وصانع سبحان الله. فاطر السماوات والأرض. أنت ولي في الدنيا والآخرة.
1: يا الله.
0: توفني مسلما.
1: وأحفظ بالصالحين.
0: بعد رحلة طويلة أريد أن أموت مسلما. وأن ألحق بالصالحين.
1: وهو ماذا؟
0: هو الإسلام نفسه. نعم. لكن هذا تواضع العبد مع ربه.
1: لما هذه العبارات؟
0: هذا رجل منتصر تبوأ أكبر مكان في مصر.
1: صحيح.
0: العالم كله يقصده.
1: سجدوا له.
0: فيش بعد كده.
1: صحيح.
0: والألم انتهى. فهو نفسه تواقة إلى ما عند الله. نفسه تواقة إلى ما عند الله عز وجل. هكذا كان عمر بن عبد العزيز يقول إن لي نفسا طواقة تقت أن أكون أميرا فصرت أميرا للمدينة فتقت أن أكون أميرا المنفصرت والآن تتوق نفسي إلى الجنة. طال الخير هو. وبعد الرحلة كلها لا يريد شيئا إلا أن يموت مسلما وأن يحشره الله في زمرة الصالحين.
1: وكأن القضية التي حدثت هذه كلها لا تشغل باله. ما يشغل باله أن يكون مسلما وملحقا بالصالحين.
0: أستحيث ربنا يكرمه. أنت ولي في الدنيا والآخرة.
1: لا لا لا.
0: يعني يظن أن واحد يقول الله يعني هل تخلت السماء عن يوسف في مرحلة من المراحل؟ ويصرح أنت ولي في الدنيا والآخرة. ما تركتني. من ساعة ما جبريل وضع يده تحت ريدي في الجب إلى أن جاء أبي وزوجته وأولاده وإخوتي وسجدوا لي على وبوأتني هذا الملك كله. أنا يا رب عايز أموت مسلم وأكون من الصالحين.
1: بارك الله فيكم. يعني من الدروس المستفادة من هذه القصة نتصور أنها تحتاج إلى حلقة كاملة لكي نقيم الموقف مرة أخرى ونستخرج دروس بني إسرائيل التي فعلوها مع أبيهم ومع أخيهم.
0: يعني يعني يعني برضو في آيتين كده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك.
1: هو هذا أردت مع بداية الصورة نحن نقص عليك لسيدنا محمد.
0: ذلك من أنباء
1: الغيب. التفات جميل جميل.
0: نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون.
1: مع إخوة يوسف.
0: وأنت كنت معهم يا محمد؟
1: لا.
0: من مين اللي عرفك؟
1: الله.
0: وأنت يا من تنكرون رسالة محمد كيف تعرفون هذا القصص بالتفصيل والكظم الغيظ والبكاء؟
1: هم أقروا هذه القصة.
0: الله أكبر. طبعا
1: أقروها.
0: أقروها. هذا ما كان ولا كان ظهر سبحان الله.
1: الله
0: قالوا وما أكثر الناس ولو حرصت. أنت ما تحسن عليهم يا محمد. شايف الإخوة عملوا الإخوة سبحان الله. هذا قصص يجب أن يدرس للكبار والصغار. هي قصة يعني تمثل الإنسانية كلها. ونحن في صفوة الصفة نأخذ هذه العناوين سريعا. نحن ما قصصنا عن تفاصيل وأبحرنا في دهاليز التفسير لكن أخذنا العناوين التي تفيدنا نحن في الحياة.

0: ماذا يمكن أن نتعلم في روشتة قصيرة من فضيلتكم؟
1: أولا، الله غالب على أمره،
0: ونعم بالله.
1: وإذا قضى الله أمرا كان، لا رد لقضاء الله. والأب يجب أن يعدل ظاهريا بين أبنائه، ولا يميز واحدا عن الآخر. الأمر الثاني، إذا رأيت أن أخا لي أعطي مالا أو علما أو مكانة، أدعو له بالخير حتى يؤتيني رب العباد مثلما أعطاه، فإنما أعطى فلان يعطي فلان، فخزائن الله ملأ، ويد الله سحاء بالخير، مبسوطتان، ينفق كيف يشاء، وما من شيء إلا عندنا خزائنه. يعني ولا يتمنى، يعني لا الرجال يتمنوا ما عند النساء، ولا النساء يتمنوا ما عند الرجال، لأن الله سبحانه وتعالى واسألوا الله من فضله، يقول ربنا هكذا، واسألوا الله من فضله، فنسأل الله من فضله. هذا أمر. الأمر الثاني أو الذي يليه، أن الشر وإن طال لابد أن ينتهي. في الشر مستمر سنوات طويلة، ويأخذ يوسف يعمل كل هذا الأسى والألم مع نبي الله، لكن هو صابر، صامت، لم نشعر له بكلمة. أنت لاحظت حتى تسألت مرارا أنه ما عبر،
0: أين هو؟
1: وكأنه صورة من صور الابتلاء الذي يعني كان غرض، عارف الغرض اللي يعني يصوب عليه السهم، هو صار غرضا، كما أن أباه وصوه أنت حرضا، وده غرض طبعا يصوب، لكن صاب، ما سمعنا صوته، لكن قلبه أكيد كان مع الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
1: الأمر الثالث، مهما تلف وتدور لابد أن تدور عليك الدوائر، طالما مكرت، ومكر إخوة يوسف، ومكر الله، والله غالب على أمره، والله خير الماكرين.
0: صحيح.
1: الأمر الذي يليه، أن الإنسان كلما اشتد الكرب به يجب أن يتصل بالله أكثر، لأنه لا باب له إلا الله، ما عندوش باب تاني، ليس ما هو ده باب واحد، أنخ راحلتك على باب الله، بس خليك على باب الله دايما،
0: تكون منصفا،
1: أنزل همك كله بالله، اوعى تنزله بعبد، أنت حر مما أنت منه آيس، وعبد مما أنت فيه طامع. الشيء اللي أنت آيس منه أنت حر. يعني قل أنا لا أريد أن أكون رأسا، يعني مدير أو مسؤول.
0: لا.
1: حتى العلماء قالوا يا بني لا تكن رأسا، فإن الرأس كثير الصداع.
0: صحيح.
1: الرأس كثير الصداع، لكن خليك شيء تاني، خليك يعني ليه عايز مسؤولية دي؟ لماذا؟ والله لو جت لوحدها لمسألة أخرى، لكن لا تسعى لها.
0: أموال وسلطة.
1: لا والله.
0: أوامر ونواهي.
1: تشغل ومسؤولية. يا أبا ذر إنها أمانة، ويوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، وحقها عند الله عظيم.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: مش سهلة. مش سهلة. يعني ينصب الميزان يوم القيامة حتى يتمنى العبد أنه لم يقض بين اثنين في الدنيا. لأنه يميل. قد يميل هنا أو هناك.
0: نعم.
1: سبحان الله. فالقصة مليئة بهذه المعاني.
0: لفت نظري فيها فضلاتكم مسألة التركيز على الإحسان، محسنين إحسان، ثم مسألة أخرى، إن الحكم إلا لله،
1: لأن ضعاف النفوس ماذا يقولون؟
0: آه.
1: يعني إخوة يوسف فيهم إجرام، صح؟
0: نعم.
1: وفيهم تعدي.
0: صحيح.
1: وفيهم حقد. ويوسف فيه براءة وفيه طيبة وفيه خلق، من الذي ظلم؟
0: الثاني يوسف،
1: صاحب الأخلاق وقع على الضغط من كله، وبعدين الميديا الإعلامية والإدارة الحاكمة اتهمته في أفضل شيء هو يعتز به في أخلاقه وشرفه، إزاي؟ لا، إن الحكم إلا لله. ليه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ما هو الآخر إذا ابتلي إخوة يوسف، ما ابتلي به يوسف ده إيه؟ نظيم ذنوبه، شيء ضد شيء، لكن لما يوسف يستقيم ويأخذ كل المصائب دي فوق دماغه ويصبر، هذا رمز الإحسان،
0: صح؟
1: ها؟ عشان يصير رمزا
0: وصفوة.
1: والله أصور وإنهم عندنا لمن المصطفين، لم يكن من المصطفين الأخيار إلا لما صبر.
0: هكذا صنع سيدنا يوسف من تلقاء نفسه،
1: من تلقاء ما علمه ربه.
0: يعني هل لنا أن نقيس عليه كنبي؟ هذا
1: نعم
0: نبي.
1: نعم وماله قدوة.
0: أستطيع أن أفعل
1: نعم هذا؟ نعم تستطيع. تستطيع أن تقترب منه.
0: أستطيع.
1: تستطيع أن تقترب منه. نعم. فا يعني تريد أن تقول شيئا؟
0: لا أستمع لفضلك.
1: يعني المسلم لما يضع هؤلاء الصفوة نصب عيني نصب عينيه كده ويحاول يتمثل يعني هو وقف على الدرجة المئة أنا أكون على الدرجة الرابعة الخامسة أما خارج الدرجات.
0: حاول تصعد في مدارج السالكين.
1: فالواحد يعمل تجربة كيف يعني؟ أنا مثلا يقول إيه؟ أنا خالي مقاطعني. والله استغل فرصة العيد إن شاء الله وإيه؟ أروح كده أزور حتى إيه؟ لو قطب الجبين قال لي أنت ولد أي كلام وماله يا خالد الله يبارك فيه خالد وقب الراس وحضنه وبقى خلاص. أكيد هو أب. أكيد هو حنون.
0: صحيح.
1: فيعني أنا عايز نترجم هذه الأعمال أو هذه القصة العظيمة هذا الواقع الذي رأيناه في التاريخ الحق في القصص الحق
0: لا.
1: إلى واقعنا نحن نسعد ونسعد
0: بإذن الله تبارك وتعالى. وشكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء ونطلب منكم دعاء نحتكم به.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله
0: عليه السلام.
1: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
0: آمين.
1: اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع آمين. ومن قلب لا يخشع آمين. ومن بطن لا تشبع آمين. ومن نفس لا تقنع ومن دعوة لا يستجاب لها.
0: آمين.
1: اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين.
0: آمين.
1: اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله.
0: آمين.
1: اللهم اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نضأ بعدها أبدا.
0: آمين.
1: أجرنا من النار ومن كل عمل أو قول يقرب منها. اللهم خو يقيننا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا ورخاء يا رب العالمين. احقن دماء المسلمين في العراق واحقن دماء أبنائنا في فلسطين وانصرهم يا أرحم الراحمين واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
0: اللهم استجب وتقبل رب العالمين. شكرا
1: لفضلكم
0: ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وفي النهاية دائما تبقى كلمة نجملها في قول القائل قال لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغرب بطيب العيش إنسانه هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. حتى نلقاكم في حلقة في الغد من مشيئة الله تبارك وتعالى نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أحبتي في الله وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 94 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو من أسماء الله الحسنى الزائدة عن الأسماء 99 التي وردت في الأحاديث الصحيحة. هو ضمير عائد على الله جل جلاله لشدة ظهوره، فإذا قلت هو أي هو الله. تقريبا لهذا المعنى من أذهانكم، في بيت أو في معمل أو في مدرسة أو في مستشفى أو في مؤسسة، فيها شخص كبير جدا هو كل شيء. لو تتبعت أقوال من هم دونه يقول لك لا، ما أراد، أراد، ذهب، جاء. كل الأفعال التي تنسب، التي يغفل فاعلها يقصد منها هذا المدير العام الذي هو كل شيء في هذه الدائرة. فهو من أسماء الله الحسنى، ضمير غائب يعود على الله عز وجل. بالمناسبة، الضمائر لها في اللغة شأن كبير. هي اسم، الضمير اسم، والضمير معرفة. كلكم يعلم أنه قال بعض النحاة: إن المعارف سبعة فيها كمل، أنا صالح ذا ملسة ابني يا رجل. أنا الضمير، صالح اسم العلم، ذا اسم الإشارة، ما اسم الموصول، الفتى المعرف بأل، ابني المضاف، يا رجل المنادى. فهو من الأسماء التي تعد معرفة. سألقي على مسامعكم نصا من دون ضمائر من أجل أن تعرفوا قيمة الضمائر. أرسل قيصر ملك الروم رسولا إلى عمر بن الخطاب لينظر الرسول أفعال عمر بن الخطاب، ويشاهد الرسول أحوال عمر بن الخطاب. فلما وصل المدينة سأل أهل المدينة أين ملك أهل المدينة، فقال أهل المدينة: ليس لأهل المدينة ملك، بل لأهل المدينة أمير. هذا نص غير معقول، لأنه لم نستخدم فيه الضمائر. أما لو قلنا أرسل قيصر ملك الروم رسولا إلى عمر بن الخطاب لينظر الرسول أفعاله ويشاهد أحواله، فلما دخل المدينة سأل أهلها: أين ملككم؟ فقالوا: ليس لنا ملك، بل لنا أمير. شتان بين النص الأول والنص الثاني. الأول لا يحتمل بكثرة التكرار، بينما النص الثاني في ضمائر مستترة وضمائر ظاهرة، ضمائر تشير إلى المتكلم، وضمائر إلى المخاطب، وضمائر إلى الغائب، وضمائر مفردة، وضمائر مثنات، وضمائر جمع. فلذلك الضمير اسم معرفة يعود على معرفة أيضا. فالذي يشير إلى معرفة يعد معرفة. هو ضمير عائد على الله جل جلاله، ومعناه حاضر لا يغيب. حاضر، الله جل جلاله مع كل إنسان، مع كل إنسان بعلمه، ومع المؤمن بتوفيقه وحفظه وتأييده ونصره. وهذه حقيقة ذكرتها كثيرا، حينما يقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بعلمه، مع العاصي ومع الفاجر ومع الكافر ومع الملحد، ولكن حينما يقول الله عز وجل إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، هذه معية تأييد وحفظ ونصر وتوفيق. إلا أن هذه المعية لها ثمن كبير، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. ادفع الثمن واقبضي النتيجة. إني معكم لئن أقمتم الصلاة، أقم الصلاة وآتي الزكاة وانصر الحق وكن مع المؤمنين، فسوف تقطف ثمار هذه الطاعة معية ربك جل جلاله حفظا وتأييدا ونصرا وتوفيقا. قال بعض العلماء هو عند أهل الظاهر مبتدأ يحتاج إلى خبر لتتم الجملة، وعند أهل القلوب لا يحتاج إلى خبر، هو مبتدأ وخبر. يعني بعضهم يقول إذا قلت في ذكرك الله الله هذا لا يجوز، نقول لهم لماذا؟ يقولون لأن الله كلمة لا تفيد معنى كاملا، لا تفيد المعنى الكامل، يجب أن يأتيها خبر. نسألك، إذا سألنا إنسانا من الذي جاء تقول أحمد، أحمد كلمة مفردة لكنها تشير إلى خبر، يعني الذي جاء هو أحمد. فإذا قلت الله، خالقنا الله، مربينا الله، مبدعنا الله، موفقنا الله، معطينا الله، رازقنا الله، معزنا الله، فكلمة الله لو جاءت مفردة تعني أنها خبر، خبر لأي سؤال. وكلمة هو عند أهل الظاهر تحتاج إلى خبر، هو الله، وفي آيات كثيرة هو الله الذي لا إله إلا هو، لكن عند أهل الحقيقة كما يقولون هو لا تحتاج إلى خبر، مبتدأ وخبر، لأنها تشير إلى الله عز وجل، والله جل جلاله ظاهر في كل شيء. بعضهم قال هو الهاء تخرج من أقصى الحلق وهو آخر المخارج في الفم، والواو تخرج من الشفة، فأول حرف وآخر حرف، آخر حرف وأول حرف، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. حرف الهاء آخر حرف في الحنجرة، وحرف الواو أول حرف بين الشفتين. هذا استنباط لطيف. بعض العلماء يقولون إن هو هي اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم إذا دعوت به أجابك، إذا دعوت الله به أجابك. هناك أشياء كثيرة حول هذا الاسم، قبل أن نمضي في الحديث عن تفاصيلها يجب أن أضع بين أيديكم الآيات الكثيرة التي وردت فيها كلمة هو، أو التي ورد فيها اسم الله الأعظم هو. ففي البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو، هو تعود على الله جل جلاله. وفي فاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أيضا. وفيها أيضا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني مثلا حديث عن الله عز وجل. تقول لأخيك المؤمن: هو الذي أكرمنا، هو الذي أمدنا، هو الذي رزقنا، هو الذي وفقنا، هو الذي أعطانا، هو ربنا، هو خالقنا، هو معزنا، هو الموفق، هو الواحد، هو الأحد. لأن الله هو كل شيء، والحقيقة في بالكون حقيقة هي أصل كل الحقائق، وفي بالكون موجود هو أصل كل موجود، هو الله عز وجل. وأي شيء قربك إليه هو الخير والصلاح والفلاح والنجاح، وأي شيء أبعدك عنه هو الشر. يعني ملخص ملخص الملخص أن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، أي شيء قربك إليه هو الخير وهو الحق وهو النجاح وهو الفلاح، وأي شيء أبعدك عنه هو الباطل. فلذلك كثيرا ما يستخدم المسلم في حديثه اليومي كلمة هو، هو الله، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا بد من ضرب بعض الأمثلة. لو أن شركة تقدمت بمناقصة كبيرة جدا وأرادت أن تعرف من تنوي أن تعمل عندهم بحجمها وقدرتها وإبداعها وخبرتها وإمكاناتها وحكمتها، تقدم صورة للمشروع، تقول هذه الشركة هي التي صنعت هذا المصنع، دقيق، وهي التي أنشأت هذه المنشأة، وهي التي بنت هذا الجسر، وهي التي أنشأت هذه المستشفى، وهي التي أنشأت هذا السد، هي التي فعلت كذا، وهي التي فعلت كذا، وهي التي فعلت كذا، وهي التي فعلت كذا. أعرفتها من هي؟ أعرفت حجمها؟ أعرفت إمكاناتها؟ أعرفت قدراتها؟ أعرفت إبداعها؟ هذا مثل التقريب. هو الله الذي خلق السماوات والأرض، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الذي يصور

هناك شخص ملء السمع والبصر، هو كل شيء، لا يبرم أمر من دونه. كثيرا ما نستغني عن ذكر اسمه، نقول هو ما أرى، عرضنا عليه الأمر فلم يوافق، توسلنا إليه فلم يستجب. سيأتي ذهب، من هو؟ لشدة ظهوره أغفلت اسمه واستعطت عن اسمه بضمير. فلذلك الله جل جلاله عند المؤمن وعند المسلم حياته ومماته وتوفيقه وتأديبه، فلذلك دائما وأبدا يجري على لسانه اسمه الأعظم هو. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. في آية أخرى، وإن يردك بخير، أي آية أخرى، وهو القاهر فوق عباده. أعرفته من هو؟ هو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ويقول أيضا: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين. يعني لو أنه الإنسان تتبع كلمة هو في القرآن الكريم لجمع من آيات كثيرة وردت فيها كلمة هو أو اسم الله الأعظم هو، بحث كبير ودقيق جدا. يعني هو الذي فعل كذا وفعل كذا، هو الحكيم، هو القاهر، هو العزيز، هو الرحيم، هو الرزاق، هو الجبار، هو المتكبر، هو المنتقم، هو المعز، هو المذل. هو أعرفته، هو الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الله. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. والآيات التي تتحدث عن اسم الله هو كثيرة كثيرة، بل إن معظم آيات القرآن الكريم تنطوي على كلمة هو. يعني بعد هذا الشرح الطويل، هل عرفت الله؟ يعني إذا قلت عرفته، ماذا فعلت من أجله؟ هل واليت فيه وليا؟ هل عاديت فيه عدوا؟ هل أعطيت لله؟ هل منعت لله؟ هل غضبت لله؟ هل رضيت لله؟ هل تحركت لله؟ هل وقفت لله؟ هل تكلمت لله؟ هل سكت لله؟ الثمرة التي ينبغي أن تقطفها من معرفة الله هي الخضوع لله. ذكرت لكم من قبل أن التسبيح هو التنزيه والتمجيد، ولا معنى للتنزيه والتمجيد من دون خضوع لله عز وجل، كما أنه لا معنى من أن تطيل الحديث عن كلمة هو أو عن اسم الله الأعظم هو من دون أن تخضع له. قال بعض العلماء: كلمة هو أو اسم الله الأعظم هو ورد كثيرا في سورة الأنعام، حتى زاد ذكره عن 20 مرة. يعني لا بد من أن أعرفكم بأن أسماء الله الحسنى على نوع وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوع استنبط من القرآن الكريم. فما دام في كتاب الله مئات كلمة هو، وهو تعود على الله عز وجل،
إذن هي

0: من أسماء الله الحسنى. في الأنعام مثلا 20 مرة وردت كلمة هو. في الأعراف هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الآن التطبيق العملي، لو نظرت إلى السماء فرأيت فيها سحابا ممطرا، ماذا تقول؟ المؤمن يقول هو الذي أرسل هذا السحاب، هو الذي أنزل هذا المطر، هو الذي حرك هذه الرياح، هو الذي فجر هذه الينابيع، هو الذي أنبت هذا النبات، هو الذي جعل هذه الأشجار تثمر. هو لا يرى إلا الله، لا يرى في حياته إلا الله، وهذه كما قال عنها العلماء وحدة الشهود، وحدة الشهود. كلما نما إيمانك ترى الله وراء كل شيء، وكلما ضعف إيمانك تحجب عن الخالق بالخلق، ويحجب الإنسان عن المنعم بالنعمة. ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ الكافر مع النعمة لكن المؤمن مع المنعم. الكافر يقول أنا وفلان وعلان وزيد وعبيد وهذا ومال وطعام وشراب وبيت. المؤمن يقول هو الذي تفضل علي بهذا البيت، هو الذي منحني هذه الصحة، هو الذي أعطاني هذا العقل، هو الذي أكرمني بهذه الزوجة، هو الذي وهب لي هؤلاء الأولاد، هو الذي مكنني في الأرض، هو الذي رزقني، هو الذي عرفني بذاته، هو الذي دلني عليه. لا يستأ يقول هو هو هو، والكافر لا يستأ يقول أنا أنا. لذلك أنا ونحن ولي وعندي 4 كلمات مهلكات فيها شرك. أنا خير منه قالها إبليس فأهلكه الله. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد قالها قوم بلقيس فأهلكهم الله. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي فأهلكه الله عز وجل. فرعون قال أليس لي ملك مصر، أهلكه الله عز وجل. إذن المؤمن يقول هو، والكافر يقول أنا. المؤمن مع المنعم، والكافر مع النعمة. المؤمن خرق النعمة إلى المنعم، وتجاوز الخلق إلى الخالق، وعبر من النظام إلى المنظم، ودخل من التسير إلى المسير. رأى النهاية، رأى الأول، رأى الآخر، رأى الله أول كل شيء، ورأى الله جل جلاله نهاية كل شيء، هو الأول والآخر. يعني هذه الكلمة لها عند أهل الحقيقة شأن كبير. هو أحيانا في اللغة العربية قد يحذف الفاعل أو يبنى الفعل للمجهول، تقول كسر، كسر فعل ماض مبني للمجهول، مجهول الفاعل. متى يبنى الفعل للمجهول؟ قال إذا لم نعرف الفاعل، أو إذا خفنا على الفاعل، أو إذا خفنا منه. إن خفنا منه نخفيه، إن خفنا عليه نبنيه على المجهول، إن كان مجهولا نبنيه على المجهول. أما في حالة غريبة جدا ويبنى الفعل للمجهول إذا كان الفاعل واضحا وجوده صارخ. خلق الإنسان من عجل، من خلقه في غير الله؟ لأن الله هو الخالق، لك أن تقول خلق الإنسان من عجل أم خلقوا من غير شيء. فخلق التي تشير إلى أن الفعل مبني بالمجهول أحد علل البناء للمجهول شدة ظهور الفاعل، شدة ظهوره يدعو إلى أن نبنيه للمجهول، أو خطاؤه نبنيه للمجهول، أو أن نخاف منه أو أن نخاف عليه. يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أنكم إذا قرأتم القرآن الكريم ووقفتم عند كلمة هو أن تتذوقوا ماذا تعني هو. هو الظاهر، هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو الكريم، هو اللطيف، هو القهار، هو الجبار، هو المنتقم. لذلك المؤمن لو جلست معه في تجربة لطيفة أو أعطوا إنسانا أميا يعني غير متعلم مسجلة وجعلوها معه دائما وسجلوا كلامه خلال أسبوع، ثم أفرغوا هذا الشريط أو أفرغوا هذه الأشرطة على ورق وحذفوا الكلمات المتكررة، فإذا بهذا الإنسان ضعيف الثقافة، محدود التفكير، محدود التجارب والخبرات، حياته رتيبة، لا يتكلم أكثر من 150 كلمة في حياته. أعطوا هذه الآلة المسجلة إلى إنسان يحمل شهادة عليا، طبعا رافقته خلال أسبوع في حله وترحاله وفي بيته وفي عمله وفي لقاءاته وفي مسراته وفي أحزانه في البيت وفي العمل في الطريق في السفر، وأفرقوا هذه الأشرطة على ورق وحذفوا الكلمات المتكررة، فوجدوا أن الإنسان المثقف يتكلم في حياته اليومية بأكثر من 1500 كلمة، تماما كما لو أعطينا إنسانا لونين وقلنا ارسم هذا المنظر الطبيعي بريشتك من خلال هذين اللونين، جمال كبير جدا يغيب عن هذه اللوحة بقلة الألوان. أما إذا في معه 100 لون يعطي كل زهرة لونها وكل حقل لونه، ويعطي الشفق الأحمر بالتدريج، وللسماء زرقتها، وللبحر ألوان عديدة، هذا فيما لو أعطيناه ألوانا كثيرة. فالمثقف ثقافة عالية يتحدث في أسبوعه أكثر من 1500 كلمة. الآن لو طبقنا هذه التجربة على مؤمن، صدقوني ولا أبالغ، لو سجلنا كلامه خلال أسبوع في إقامته وفي عمله وفي بيته وفي الطريق وفي لقاءاته وفي سهراته وفي ندواته وفي سفره وفي إقامته، لوجدنا أن كلمة الله أو كلمة هو تتكرر في أسبوعه آلاف المرات. أنت إيش اسمع مؤمن؟ الله أكرمني، الله فضل علي، وكان فضل الله عليك عظيما، الله هداني الحمد لله، الله رزقني هالبنت، الله أكرمني بها الزوجة، الله يسر لي هالعمل، الله منحني وفقني الحمد لله. هكذا، هذا كلام حقيقي واقعي، شعور المؤمن هكذا. ضع هذه المسجلة مع إنسان بعيد عن الدين، لك أنا عملت فلان عطيته، فلان خيره مني، فلان لحم كتافه من خيري، دائما يتكلم عن ذاته وعن عطائه وعن ذكائه وعن بطولته وعن تفوقه، هذا من لأنه محجوب عن الله عز وجل. أحيانا لو كلفنا طالب أن يلقي درس أمام أستاذه، هذا الطالب يفقد 90% من قدراته لأنه كل علمه من أستاذه، فإذا أراد أن يتكلم بعلم أستاذه أمام أستاذه يستحي، يخجل. لذلك أحيانا المدرسون يفقدون جزء كبير من قدراتهم التدريسية حينما يلقون درسا أمام أستاذهم، هذا شيء طبيعي جدا. أما المؤمن لا يستطيع أن يقول أنا في حضرة الله عز وجل، يقول أنا ذكي، لله عز وجل قادر بساعة بخثرة بالدماغ الأهل يترجوا كل الأشخاص الكبراء كي يدخلوا أباهم إلى مستشفى المجانين، يكون أبوهم يعني من فلتات الزمان بالذكاء، تتجمد نقطة دم بدماغه، يفقد ذاكرته، يصير يتكلم كلام فيه هذيان، يخافون من الفضيحة، يتوسطون ليدخلوه إلى مستشفى الأمراض العقلية. فأنا سبحان الله، كلمة أنا فيها تطاول على الله، فيها شرك خفي. قل الله مرة ثانية، المؤمن خرق النعمة إلى المنعم، انتقل من النعمة إلى المنعم، أما الكافر محجوب بالنعمة عن المنعم، محجوب. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. واحد سأل أحد الخلفاء الكبار الذين لا تغيب الشمس عن بلادهم، سيدنا أو أحد الخلفاء في العصر العباسي نظر إلى سحابه، قال اذهبي أنا شئت يأتيني خراجه، اذهبي أنا شئت يأتيني خراجه. هذا الخليفة طلب كأس ماء، فقال له وزيره يا أمير المؤمنين لكم تشتري هذا الكأس إذا منع عنك؟ قال بنصف ملكي. قال فإذا منع إخراجه؟ قال بنصف ملكي الآخر. فلما الإنسان يشرب كأس ماء والطريق سالك، ولما يفرغ هذا الكأس والطريق سالك، هذه نعمة لو منع منها لاشتراها بكل ما يملك. لما الإنسان ينتقل بقوته دون أن يحمل، هذه نعمة كبيرة جدا. الإنسان حينما يفقد الحركة يفقد كرامته، عند أقرب الناس إليه وعند أعز الناس عليه، أقرب الناس إليه يتمنى موته، يا الله خفف عنك، يقولها ابنه أحيانا، تقولها زوجته، فأنت مكانتك من حركتك، مكانتك من عقلك، مكانتك من رزقك، في معك شيء تعطيه للناس، هم حولك متأدبون، فلو اضطررت أن تأخذ منهم لكنت ذليلا ولضعفت مكانتك. فأنت مكانتك تأتي من حركتك، من صحتك، من عقلك، من مالك. من منحك هذا المال؟ من منحك هذه الصحة؟ من أعطاك هذا العقل؟ والمؤمن كلما ارتقى عند الله يعيش في نعم الله، ومن عاش في نعم الله زاده الله نعما، لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني إذا أردت ضمانا لبقاء النعمة وضمانا لرقيها فاشكر الله عليها. في سورة الحديد يقول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يعلق بعض المفسرين على هذه الآية يقول الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء، لا قبله ولا بعده ولا فوقه ولا دونه. الأول والآخر استغراق للزمان، والظاهر والباطن استغراق للمكان. المكان مستغرق بالأول والآخر، حدوده ليس قبله شيء ولا بعده شيء. إذن ربنا سبحانه وتعالى هو خالق الزمان، وليس فوقه شيء ولا تحته شيء، هو خالق المكان. فهذه الآية الدقيقة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه الآية استغرقت حدود المكان والزمان، فالله سبحانه وتعالى خالق المكان وخالق الزمان. ولا يقال متى كان الله لأنه خالق الزمان، ولا أين هو لأنه خالق المكان. وهو بكل شيء عليم، قال هذه تستغرق الحقيقة الكاملة. في شخص عنده بعض الحقيقة، شخص آخر عنده معظم الحقيقة، لكن الذي يملك الحقيقة كلها. أنت أحيانا تستمع إلى قصة، طبعا انتقي من أحداث كثيرة، أحداث مهمة رصفت إلى جنب بعضها بعضا، لكنك لا تعلم كل ملابسات القصة، لكن الله وحده يعلم الحقيقة الكاملة. صدق أو لا تصدق، ليس في الكون كله أحد يعلم الحقيقة الكاملة، ولا الأنبياء، لا يعرف الله إلا الله. الأنبياء أعلى الناس معرفة على الإطلاق، ولكن الحقيقة الكاملة المطلقة لا يعلمها إلا الله. أيام نتهم إنسان، هناك أدلة كثيرة تؤيد اتهامنا له، لكن الحقيقة الكاملة عنه يعرفها الله. لذلك من الأدعية اللطيفة أن يا رب الحمد لله على أنك موجود، والحمد لله على أنك تعلم، والحمد لله على أنك تقدر، والحمد لله على أنك مطلع، وأنك سميع وبصير. هذا عزاء المؤمن، أكبر عزاء له. مهما كان الناس له التهم، هو مطمئن إلى أن الله يعلم، وما دام الله يعلم لا يهتم بأحد إلا الله. إذن قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه الآية تشير إلى أن علم الله، إلى أن الله سبحانه وتعالى فوق المكان والزمان، وهو وحده يعلم الحقيقة الكاملة. بعضهم قال إنه رأى الله في كل شيء، وبعضهم قال إنه رأى الله من وراء كل شيء، وبعضهم قال إنه رأى الله فلم يرى غيره في الوجود. هذه كلها أقوال تشير إلى هذه الحقيقة العظمى، حقيقة أن الله سبحانه وتعالى مع كل مخلوق. لذلك قوله تعالى قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الإنسان أحيانا يعني لو ألقى كلمة وسجلها واستمع إليها يجري معه ما يسمى بالنقد الذاتي. والإنسان إذا جلس مع أخيه المؤمن، الأخ المؤمن مرآة لأخيه، لكن يراقب نفسه إذا تكلم، وليستنصح أخاه إذا كان معه. سيدنا عمر بن عبد العزيز اختار أحد كبار العلماء الأتقياء الورعين وجعله مستشارا له، قال له اسمه عمر أيضا، قال له إذا رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. أمسكني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. يعني أيام في أخ يؤثر المجاملة، وفي أخ يؤثر المناصحة. الحقيقة الحق وسط بينهم. إذا ما عنده مجاملة إطلاقا منفر، وإذا ما في عنده نصيحة إطلاقا منافق. فأنت اعتدل بين المجاملة أحيانا، قال لك والله الحرارة 40 هي 35 فيك تجامله، ممكن ما تتفقه لأنه لا تقدم ولا تؤخر. في أشياء كثيرة تلقى في المجالس، يختلفوا يتشاددوا يتلاسنوا، لا تقدم ولا تؤخر، يمكن في هذا أن تجامل. قال لك هي غالية كثير، ماشي الحال، هي الله يهنيك فيها، ما في منها، ماشي الحال. بالشام عند واحد ماشي الحال وتعرف مليان منا. في موضوع الدنيا لك أن تجامل، أما إذا صار في طرح خلاف الحق يجب أن تنصح، يجب ألا تجامل. فنحن الآن لو كنا نحب بعضنا بعضا كما أراد الله عز وجل، لو كنا متناصحين وهكذا ينبغي أن نكون، وأخ عزى شيئا من قدراته إلى ذاته ينبغي أن نتلطف إليه، لا تقل هكذا يا أخي، قل هذا بتوفيق الله، قل هذا بتأييد الله، قل هذا. يعني مرة أخ كريم قال لي أنا أعمل في المستشفى، طبيب هو، لكن سبحان الله أنظر إلى كل النساء الممرضات لا أتأثر أبدا وكأنهن رجال. وجدت في هذا الكلام كبر، قلت له فما بال سيدنا يوسف عليه السلام يقول ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يعني حتى لو مكنك الله أن تغض بصرك عن محارم الله، لا تقول أنا عندي إرادة قوية، أنا أحب الله ورسوله، أنا متمسك، أنا لا أتزعزع، لا، قل ربي جل جلاله أكرمني ومكنني من غض البصر، منحني هذه النعمة. لا تقل أنا أدعو إلى الله، لا، قل الله شرفني وسمح لي أن أدعو إليه. كلما وحدت الله جاءت عبارتك أحلى من العسل، وكلما غفلت عن الله جاءت عبارتك أمر من الحنظل. التوحيد مريح، أنا لا أقول لك تواضع، لا، هي الحقيقة، أنت لا شيء، أنت لا شيء أبدا، الله كل شيء، هو الذي أعطاك، هو الذي أعطاك هذا الذكاء. مرة قال لي شخص يعني بذكاء، قال لي نادر تمكنت من أن أنجو من ورطة كبيرة جدا. قلت له هذا كلام غلط، قل بتوفيق الله، الله عز وجل وفقني ونجاني. أما إذا قلت بذكاء كبير، وسبحان الله الله غيور، حينما تعزو شيئا من ذكائك وقدراتك وإنجازاتك إلى ذاتك ربنا عز وجل لأنه يحبك يؤدبك، فيسحب من تحت قدميك البساط، فيصير في خلل. قال رقصت الفضيلة تيها بفضلها فانكشفت عورتها. إنسان أحسن مثلا يجب أن يبقى صامتا لأن الناس يرون إحسانه صارخا كالشمس، فإذا حدثهم عن إحسانه فقد أساء. هو محسن، إحسانه كالشمس ظاهر، أما إذا حدثهم عن إحسانه ليستعلي عليهم فقد أساء. بالعكس، إذا أحسن إليك لا ينبغي أن تسكت، فهذا من الجحود. كان عليه الصلاة والسلام يحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح ويوهنه. واحد من أصحاب النبي نزع من على ثوب النبي ريشة، ريشة أيام إنسان يعني يقدم لك خدمة لطيفة جدا، يكون طرف الرداء ملوث ينفض عنك الغبار، تم ساكت أنت، جزاك الله خيرا. هذا الذي نزع ريشة من على صدر النبي رفع النبي يديه وقال اللهم أكرمه كما أكرمني. يروى أن السيدة فاطمة حينما كانت بنتا صغيرة جدا طرق الباب عليها، لا أذكر أبو لهب أو أبو جهل، قال أين أبوك؟ قالت لا أدري، فلطمها على وجهها. أبو سفيان علم بالخبر فذهب وحملها على يديه وذهب إلى بيت أبي جهل وقال لطمه على خده. لما بلغ النبي ذلك قال اللهم لا تنسها لأبي سفيان. يعني لكم نصيحة، إذا فعلت خير لازم تنساه، وإذا فعل معه خير ينبغي ألا تنساه أبدا أبدا. من عادة المؤمن كل ما التقى بإنسان أزداد معروف، الله يجزيك الخير، لك فضل علي كبير، لا أنسى لك هذا الفضل، تشجعه، لأن الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. في إنسان عنده رغبة في إنكار الفضل، في طمسه، في إغفاله، أما المؤمن لا يفعل هذا. فإذا فعلت مع الناس معروفا يجب أن تشعر كأنك ما فعلت معهم شيئا، بالعكس هم حينما سمحوا لك أن تفعل معهم هذا المعروف فضلوا عليك، مكنوك من عمل صالح. بعض العارفين بالله يقول هذا الفقير الذي قبل أن يأخذ مني مكن لي هذا العمل في الأرض، وإلا أنا محروم منه. يعطيه ويشكره، والذي يأخذ ينبغي ألا ينسى، والذي يعطي ينبغي أن ينسى. كل هذا سقته تمهيدا إلى أنك إذا تحدثت أمام إخوانك ولم تعزو الأشياء إلى أصحابها، يجب أن ينصحك أصحابك، قل هو الله، قل هو المعطي، هو المانع، هو المعز، هو المذل. والإنسان كلما تأمل في نعم الله عز وجل زادت نفسه محبة لله. ورد في الحديث الشريف أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب آل بيتي لحبي. فملخص هذا الدرس في كل راقب نفسك حينما تتكلم، تقول أنا أم تقول الله؟ أخواننا الكرام، أذكركم بما أقوله لكم كثيرا، أنت في كل دقيقة بين درسين بليغين، درس بدر ودرس حنين. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر افتقروا إلى الله وقالوا الله، فنصرهم الله عز وجل وتولاهم، وهم هم ومعهم النبي. في حنين قالوا لن نغلب من قلة، فتخلى الله عنهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا الدرس ملخصه، إذا قلت أنا تخلى الله عنك، وإذا قلت الله تولاك. أنت بين التولية والتخلية. لكن أحيانا الإنسان يقول الله ويقصد نفسه، في توحيد مغلف في الشرك، في شرك مغلف في التوحيد. شرك بين مؤمنين الله تفضل أن عنده كبر. المؤمن متواضع لله قلبا وقالبا، شكلا ومضمونا، محتوى وإطارا، هذا المؤمن. فلذلك هو، أدر هذا الاسم على لسانك كثيرا، هو الذي أعطاني، هو الذي خلقني، هو الذي صورني في بطن أمي، هو الذي أحسن خلقي، هو الذي أعطاني هذا الشكل. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى المرآة فقال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، جعلك كاملا، جعل لك الأعضاء الكاملة، السمع والبصر والفؤاد، جعل لك أجهزة تعمل بانتظام. إذن هو يجب أن تقول هو في اليوم آلاف المرات. هو يعني الله، لأن الحقيقة العظمى في الكون، الشيء الصارخ، الشيء الذي ليس قبله شيء ولا بعده شيء ولا فوقه شيء ولا تحته شيء، وهو يعلم كل شيء. دق آية جمع المكان والزمان وكمال العلم. أيها الإخوة الكرام، أسماء الله الحسنى يعني تشغل حيزا كبيرا من حيز الإيمان والعقيدة. وأصل معرفة الله أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة. والحديث عن أسماء الله الحسنى حديث مقتضب، لأن الحديث عن الله عز وجل كما قال الله عز وجل في قرآنه الكريم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الواحد منا يستخدم دواء حبر
1: عامين أو ثلاثة، وكانوا يبيعوا قديما لتر حبر. لتر. أعرف أسرة من نشأتها إلى 20 أو 30 سنة وهذا اللتر يكفي كل أفراد الأسرة. لتر. إذا كان متر مكعب حبر، إذا 5 أمتار مكعبة، إذا كان بحيرة من الحبر، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. فنحن نتحدث عن أسماء الله الحسنى شيئا يسيرا جدا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعرفه إلا الله، لا يعرف الله إلا الله. أما معرفة الخلق معرفة نسبية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

كوكبة القرآن. هو القرآن به الرحمن أهدانا، فكان نورا وبرهانا وإيمانا. به تنزل جبريل الأمين على خير الأنام، فضاءت منه دنيانا. وقام طه رسول الله يقرأه على البرية إسرارا وإعلانا، فزال عنها ظلام الكفر وانمحقت دنيا الفساد وأضحى الكون جذلانا. وأمرع الخير بين الناس قاطبة، وساد فيهم بناء العدل ميزانا. وأشرقت سورة القرآن تغمرهم علما وهديا، وبات الحق نشوانا. وأصبحوا فيه إخوانا سواسية، أكرم بهم في سبيل الله إخوانا. هو القرآن به عز الشعوب، فإن ضلت هداه قضت ذلا وخذلانا. هو القرآن كتاب الله نقرأه في كل يوم، ونرجو فيه مولانا. نستنزل النصر هديا في تلاوته، ونبلغ الفوز في الدنيا وأخرانا. هو القرآن به تختال في جذل أرض الشآم، وتسمو في العلا شانا. إذ خصها الله من بين البلاد بأن يظل فيها عمود الدين يقضانا. واليوم تشهد حفلا لا مثيل له، قد صار فيه كتاب الله عنوانا. دعني أصر من كريم الشعر قافية، في وصفه تملأ الأكوان ألحانا. قم روح القلب في تكريم كوكبة، من الهداة غدوا في الناس أركانا. قد أودع الله فيهم نور حكمته، ففاض منهم على الأكوان قرآنا. وأصبحوا في حياة الناس ركن هدى، يغشاهم الناس شيبا ثم شبانا. قد أوقفوا العمر للقرآن قاطبة، يتلون آياته الغراء تحنانا. نهارهم دعوة لله صادقة، وليلهم فاض إجلالا وإحسانا. عيناك إن نظرت أخلاقهم قرأت آيات ربك تفسيرا وتبيانا. كم أسرجوا في عقول الناس معرفة، كم أوقدوا في قلوب الناس إيمانا. وكم كريم من الحفاظ ذي ثقة، جادوا به في الورى نورا وبرهانا. هم أفضل الناس، بل هم أهل بارئنا، كما أبان رسول الله مولانا. أنوارهم في حياة الخلق ساطعة، يظل منها جبين العز ريانا. أكرم بهم سادة في الكون قد ملأوا صحائف المجد إخلاصا وقرآنا. وانظم قصيد مديح في فضائلهم، تقف به شاعر الإسلام حسانا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

الخاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم

بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.

وَلَّوْهُمْ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ

وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالق

بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون

سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم

ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد

ناسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

ميسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون.

قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك

فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون

ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.

كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنشأكم

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة.

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

الوقعة الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبس

فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم

حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا

ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا

خاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.

فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.

نده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر

السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن

يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلق

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه

تولوا واستغنى الله والله غني حميد.

يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار.

تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض

الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ

قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة

بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.

استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه

واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم.

فأكبر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر

أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ.

واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان من

0: أنت التواب.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب تعظيم حرمات المسلمين.
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
1: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه.
2: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم.
1: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا،

0: وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. باب قضاء حوائج المسلمين.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. الصدق من أفضل الفضائل التي امتدحها الإسلام، ومن أعظم الصفات التي يتصف بها المسلم. والصدق مثلما يكون في الأقوال يكون في الأفعال، وهو يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وقد امتدح الله عز وجل عباده الصادقين بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعلى الجانب الآخر، فقد ذم الله تعالى الكذب والكاذبين، فقال عز من قائل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة.

أخي المسلم، حدث الزبير رضي الله عنه قال: قامت السيدة عائشة رضي الله عنها بعدما دفن أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقالت: نضر الله وجهك وشكر صالح سعيك، فقد كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنها وللآخرة معزا بإقبالك عليها، ولئن كان موتك أعظم المصائب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كتاب الله قد وعدنا بالثواب على الصبر في المصيبة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: إخوة الإيمان، للدعوة الحكيمة طرق كثيرة لإنارة العقول وامتلاك القلوب ولدفع الناس إلى الحق. نراها تارة في دفء الكلام، وتارة في حسن المعاملة والقدوة الصالحة، ونراها في الجود والعطاء، وفي العفو والصفح الجميل، وفي اللين وطلاقة الوجه، وفي الصبر على الأذى. وقد سلك هذه المسالك كلها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأقبلت عليه القلوب إقبال الظمأ على الماء العذب، فأخرجها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الجاهلية إلى عدل الإسلام. إن الدعوة إلى الله لها طريقها في العبارة، وسياستها في اختيار الوقت، وضوابطها الشرعية التي ينبغي أن يعرفها الدعاء، وقد جمعها القرآن الكريم في قوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
1: يا عظيم الجاه

أخي المسلم، إن البيت المسلم يعمره الإيمان وتحفه الملائكة ما دام أهله يقرؤون القرآن ويستمسكون بآدابه وقيمه، فقراءة القرآن في البيت المسلم تمنحه طهارة الكلمة وتباعده عن لغو الحديث وتنأى به عن كلمة السوء، لتظل الكلمة الطيبة عنوان هذا البيت الطاهر. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أوصى الإمام جعفر الصادق رضوان الله عليه ابنه موسى فقال له: يا بني، إن من رضي بما قسمه الله تعالى له استغنى، ومن مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا. يا بني، من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته. يا بني، قل الحق لك أو عليك، وإياك والنميمة، فهي تزرع الشحناء في القلوب.
1: العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته.
0: أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم إيمان المسلم بالقدر، إنه يدفعه إلى السعي والعمل، وهو مطمئن إلى فضل الله وحسن ثوابه، وهو يسير في الأرض طلبا للرزق، يأخذ بالأسباب ثم يترك النتائج على الله، إيمانا وثقة به سبحانه وتعالى. وقد روى الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وعن المؤمنين المتوكلين ينشدنا الشاعر فيقول: الملك والملكوت ملك يمينه، تسري مشيئته على الأكوان، يتوكلون عليه وهو نصيرهم، ويرد حسن الظن بالإحسان. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله الذي تجلى لكافة عباده وأسمائه، وتاهت عقول الطالبين في بيداء كبريائه، وقص أجنحة الأفكار دون حمى عزته، وتعالى بجلاله عن أن تدرك الأفهام كنة حقيقته، واستوفى قلوب أوليائه وخاصته، واستغرق أرواحهم حتى احترقوا بنار محبته، وبهتوا في إشراق أنوار عظمته، وخرست ألسانهم عن الثناء على جمال حضرته، إلا بما أسمعهم من أسمائه وصفاته، وأنبأهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خير خليقته وعلى أصحابه وعترته. مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في مستهل هذا اللقاء الكريم، لقاء الفجر، والذي ننقله من هذه الساحة المباركة الطيبة، ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة. هذا اللقاء الذي يجمع الطائعين، يجمع المصلين، يجمع القانتين، يجمع المسلمين على روح واحدة، هي روح الإقبال على مولاها عز وجل. مستمعينا الكرام، دائما وأبدا القرآن الكريم هو دستورنا. نبدأ به هذا اللقاء بصحبة قرين الشيخ أحمد أبو المعاطي، وهو يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنفال بدءا من الآية 61 وحتى الآية 75.

0: صدق الله العظيم.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. يا ربنا يا ربنا نسألك أن تتقبل منا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا رب تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان، عشنا في رحاب سورة الأنفال بصحبة قارئنا الشيخ أحمد أبو المعاطي. كانت هذه التلاوة خير استهلال للقائنا هذا، لقاء الفجر، والذي ننقله من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة. مستمعينا الكرام، قال أحد الأئمة: لا تسأم من الوقوف على بابه ولو طردت، ولا تقطع الاعتذار ولو ردت، فإن فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين، ومد إليه يدك وقل: مسكين فتصدق علي، فإنما الصدقات للفقراء والمساكين. مستمعينا الكرام، وإلى أن يأذن الله بميلاد فجر جديد، هيا بنا نقف على باب الرحمن بالدعاء والابتهال مع مبتهلنا الشيخ سعيد حافظ.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبارك اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع أذان الفجر من هذه الساحة المباركة التي تمتلئ جنباتها علما وفقها قرآنا وحديثا، كل ركن فيها يشهد حلقا للعلم اجتمع فيها صاحب هذا المسجد الإمام الشافعي لطلابه ورواده. هكذا رفع صوت الحق ليبدأ فجر جديد بعد أن عشنا مجموعة من الابتهالات الدينية بصحبة الشيخ سعيد حافظ. أخي المستمع الكريم، يقول الله تبارك وتعالى في حديثه القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد من ملكي شيئا. مستمعينا الكرام، أرى وقد فرغ الإخوة المصلون من أداء ركعتي السنة من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بمحافظة القاهرة، وإلى أن يقام للصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ محمد صابر الجعفري، نعود إلى مائدة القرآن الكريم إلى تلاوة قرآنية مباركة بصحبة قارئنا الشيخ أحمد أبو المعاصي

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت صلاة

اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد على

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله

أَقْسَمْتَ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَ وَلَا مَرِيضًا إِلَّا شَفَيْتَ وَلَا مَيِّتًا إِلَّا رَحِمْتَ وَلَا ضَالًّا إِلَّا تُبْتَ عَلَيْهِ وَهَدَيْتَ وَلَا مَظْلُومًا إِلَّا نَصَرْتَ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وبذاتك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد أن وفقتنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. اللهم لك الحمد يا ربي أن وفقتنا للدعاء والابتهال. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة. كنا معكم في هذه الإذاعة الخارجية قارئا للقرآن الكريم الشيخ أحمد أبو المعاطي ومبتهلا الشيخ سعيد حافظ، وقد أمن في الصلاة الشيخ محمد صادر الجعفري. وختاما لكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الإذاعة الخارجية، ومحمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، وتحيات محدثكم إسلام الملاح من أسرة المذيعين. وإلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: فالكل دون
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بي فاغفر.

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم انفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حين يقول والله يحب الصابرين، كفى جزاء عن الصبر أن تكون محبوبا لله، لأننا قلنا سابقا قد نحب الله لنعمه التي أنعمها علينا، ولكن المسألة ليست في أن تحب الله أنت، وإنما في أن تصير بتطبيق منهجه فيك محبوبا لله. ولذلك قلنا أن الشعر العربي القديم فطن إلى هذه المسألة: ألم ترى كثيرا أحب ولم يحب؟ أنت أحببت للنعم، ولكنك تريد أن تكون محبوبا من الله، لأن حبك للنعم دي نعم خدها برضو الكافر، ولكن في حاجة تانية، ده دي مقدم وبعدين هيبقى فيه ايه مؤخر اللي جاي، المؤخر هو ده الأصل، وإلا فالمقدم كلنا شركة فيه ولا لا؟ إذن فلو أن الناس فطنوا إلى قول الله والله يحب الصابرين لقالوا كفى بالجزاء عن الصبر أن نكون محبوبين لله. حين أصابهم ما أصابهم، وصحيح الإصابة ما لم تصنع فيهم وهنا ولا ضعفا ولا استكانة، يبقى معناها لا تزال فيهم مسكة اليقين بالله. مسكة اليقين بالله تجعلهم أهلا لإمداد الله، فليس لك إلا أن تصبر على ما أنت فيه لتعرف مدد الله لك، ومدد الله لك لا يتجلى بحق إلا في وقت ضعفك، لان وقت قوتك يمكن تعمل زي الناس اللي قالوا انما اوتيته على ايه؟ انما اوتيته على علم. حين اصابهم ما اصابهم فما وهنوا وما كذا، الا انهم كانوا متيقظين الى قضية ايمانية، ان الله لا يسلمك لنفسك الا حين تغيب عنه. فقالوا طيب احنا حصل لنا ما حصل دي ليه؟ ما قالوش ربنا انصرنا عشان نخرج من الضعف ونخرج من العملية دي، لا، فكروا في الاسباب التي ادت بهم الى هذا. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فكأنما حدث نتيجة لذنب تقدم، ففطنوا الى السبب. كان المفروض انهم في معركة، والمعركة دي اجهدتهم وانهكتهم، صحيح ما ضعفوش، كان المفروض يا رب انصرنا الاول، انصرنا. قال لك لا، ده لازم اعرف السبب في الخيبة الاولانية دي ايه، ان الله لم يسلمني الا لاني نسيته. ما كان قولهم الا ان قالوا، ده القول اللي قالوه ربنا. وشوف كلمة النداء بقى بتاعت ربنا، كان من ممكن يقولوا يا الله، انما جابوا كلمة ربنا دي لان علاقة العبد بالربوبية قبل علاقته بالالوهية. الالوهية مكلفة، لان معنى اله يعني ايه؟ يعني معبود، وما دام معبود يعني له تكليف يطاع فيه، والتكليف ده بيجي بعدين ولا لا؟ ده هو الربوبية في خلق لي الأشياء، وقبل ما أكلف بيبقى عندي إذن. وما دام الرب ده هو اللي بيتولى التربية وإحنا تربيتنا ناقصة يا ربي، يبقى الأولى أن يقولوا يا رب ولا لا؟ يا ربنا، ربنا أنت ربنا، أنت اللي متولي أمورنا، أنت اللي بتربيني. ربنا إيه؟ اغفر بقى لنا ذنوبنا اللي إيه اللي فاتت، فكأنه لا شيء يصيبنا إلا بإيه؟ بذنب من الغفلة ارتكبناه. ربنا اغفر لنا ذنوبا. واحنا قلنا ان كلمة ذنب دي اللي يفطن اليه كان ما يعملهاش ابدا، لان ذنب دي مأخوذة من مادة الذنب، يعني ما تعملش الحاجة افتكر حيجي بعدها ايه يا حلو، ذنب حيجي بعده عقوبة، لازم تفتكرها دي، اوعى تاخد الذنب بس كده، لا، حتى اللفظ نفسه موحي بان في شيء حيجي. اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. إسرافنا في أمرنا، نعم، لأن كل معصية من نوع ما أحله الله زيادة عن مقومات حياتك. الله شرع لنا الزواج علشان نجيب أولاد، يقوم لما ناخد أكتر من كده نبقى أسرفنا ولا لا؟ نبقى أسرفنا. الله أعطانا مال بحد حركتنا، أن طمعنا في مال الغير يبقى أسرفنا ولا ما أسرفنا؟ يبقى أسرفت، بتاخد حاجة مش ضرورية لقوام حياتك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينادي يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أنا محلل لك كذا من النساء، إيه اللي خلاك عينك تزوغ وتروح، أنا محلل لك كسب إيدك، ومحلل لك حتى إن كنت فقير أو محلل لك هتاخد صدقة، أسرفت ليه الله؟ يبقى كل أمر زائد عن الحد المطلوب للبقاء الحياة يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه إسراف. وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، ابتدأوا بقى يبتدوا يدخلوا في الإيه؟ انما الاول شافوا ايه؟ ليه؟ لان التخليه من اسباب تخلي الحق عن نصرتنا الاول، وبعدين نقول له بقى ايه؟ لانك لما يغفر الذنب ويغفر الاسراف في الامر نبقى اهل لمين؟ اهل للمدد واهل لتثبيت الله. وثبت اقدامنا، كلمه وثبت اقدامنا المفهوم في المعركه انها مش الاقدام ما تثبتش، ده المعركة صاحبها صوال جوال متحرك، مش كده ولا لا؟ يروح لده ويروح لده. ثبت أقدامنا دي معناها ايه؟ كلمة ثبت أقدامنا يعني ما تخليناش نفر عن أرض المعركة، هقول إنما في أرض المعركة، ما سيبش أرض المعركة أبدا. زي ما قلنا أن الكفار لما حصل منهم ما حدث ما ظلوش في أرض المعركة، ده سابوا أرض المعركة ومشوا، ودول ولو انهم انهزموا وقعدوا في ارض المعركه مده ولا لا، وجروا ورا دكم ولا لا. ولذلك يعني حتى البشر اهتدى اخيرا في فرنسا نيشان يسمونه نيشان الذبابه. نيشان ايه؟ الذبابه. ايه نيشان الذبابه دي؟ اشمعنى يعني؟ قال لك لان الذبابه ان طردتها عن مكان لا بد ان تعود اليه. فكذلك مفروض في القائد انه انطرد عن حته لازم ايه؟ يوطي نفسه على انه، فادوا له نشان الايه؟ علشان الذباب. يبقى ثبت اقدامنا يعني فينا حته في ارض المعركه لا نبرحها، لان احنا ساعه نبرحها يبقى دي اول ايه، اول الهزيمه دي. تجرأ مين؟ تجرأ العدو. وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كلمه وانصرنا على القوم الكافرين دي حيثيه، يبقى ما دام انصرنا على القوم الكافرين تبقى انتم مؤمنين، ولازم مؤمنين بحق بقى، ولا بس كده يعني؟ ما دام انتم طالبين ان ننصرك على الايه. ولذلك سيد عمر الخطاب يقول الكلمه بتاعته المشهوره، انكم تنتصرون على عدوكم بطاعه الله، فان استويتم انتم وهم في المعصيه غلبوكم بعدتهم وعددهم. ما انتوا بقيتوا قد بعض، ايه الفرق بقى منكم وبين بعض؟ فحينما احسنوا بان تنبهوا الى موطن الضعف فيهم اولا الذي استوجب ان يصيبهم ما اصابهم، صحيح ما ضعفوش ولا استكانوا انما اصابهم شيء ولا لا اصابهم، تنبهوا فاحسنوا البحث في نفوسهم اولا، انهم يتكلموا عن الذنوب وطلبوا المغفره، تكلموا عن الاسراف في الايه في الامر، وبعد ذلك تكلموا عن المعركه، ثبت اقدامنا وانصرنا على الايه. فاتاهم الله ثواب الدنيا، اللي عايز الدنيا برضو ربنا اداله الايه، الدنيا غنائم طيب، وحسن ثواب الاخره. الله كان الدنيا دي لما جه يتكلم عنها ما وصفهاش لا بحسن ولا بحاجه، بس قال ثواب الايه الدنيا، انما لما جه يتكلم عن الاخره قال ايه حسن ثواب الاخره، قال الجمال اللي يجب ان يعشق، ولان الدنيا مهما طالت زي ما قلنا متاع وغرور ولا لا، وزخرف وزائل ولا لا، ومهما كنت منعما فيها انت منتظر حاجه من اثنين، يا اما ان تزول عنك النعمه يا اما ان تزول انت عن النعمه. مش ده اللي بيحصل؟ ايش اللي فيها؟ يبقى حسن ثواب الاخره، والله يحب المحسنين. وقد احسنوا حين ناجوا ربهم بعد ما اصابهم في انهم سالوا الايه المغفره، وسالوا ان يغفر لهم اسرافهم في ايه في امرهم، وان يطلبوا منه ان يثبت ايه اقدامهم، وان ينصرهم على القوم الكافرين، لانهم راوا في قوتهم البشريه حين تخلى عنهم مدد الله تصبح قوتهم هم هباء لا وزن لها. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله برضو يحب الإيه، برضو زي ما قلنا في الصبر والله يحب الصابرين، كفى بالجزاء على الصبر أن تكون محبوبا لله، كذلك كفى بالجزاء على الإحسان أن تكون محبوبا لله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، شوف النقائض إزاي، آمنوا وفيه كفروا، طب ما دام انتم مؤمنون وهم كفار كيف يتاتى منكم ان تطيعوا الكافرين؟ ده من اول مرحله انتم مختلفين، انتم مؤمنين وهم كفر، انما الكافر والمنافق سيستغل فرصه الضعف في النفس الايمانيه المسلمه، وبعد ذلك يحاول ان يتسلل اليها، زي ما قلنا ان الجماعه المنافقين قالوا ايه، خلاص قتل محمد ولم يعد بقى فيه رسول ولا اي حاجه، فلنرجع الى مين؟ الى دين ابائنا، مش قالوا كده؟ والتانيين حتى اللي هم مؤمنين برضو انما اصابتهم لحظه ضعف قالوا ايه، نذهب الى ابن ابي اللي هو المنافق الاول في المدينه ونطلب منه ان يتوسط لنا عند ابي ايه سفيان لياخذ لنا الايه، لياخذ لنا الامن. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فإن كان الموقف يحتاج نصيرا فلا تطلبوا النصير من الكافرين، ولكن اطلبوه من ممن آمنتم به. بل الله مولاكم، بل الله مولاكم، مش لما قال أبو سفيان لنا العزة ولا إيه ولا عزة لكم، شو ما قالوا كده النبي قال لهم، قولوا لهم الله مولانا ولا مولى لكم، مش قال لهم كده؟ نعم. وبعدين لما قال ايه يوم بيوم بدر، مش قال كده؟ يوم يعني يوم أحد ده بيوم مين؟ والحرب سجال. خلاص. فرد عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لا سواء، يعني احنا مش زي بعض، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، نبقى سواء ازاي؟ سجال ازاي؟ سجال. نعم. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. خير الناصرين، يجوز ان يوجد بشر كافرين او غير كافرين وينصروكم نصر سطحي، ما بنقولش ان ده مش نصر، انما النصر الحقيقي النصر اللي يجي من مين؟ ليه؟ لانه اول ما يجي من ناحيه الله يبقى اطمئن على انك كنت خالصا لله، والا ما جاءك نصره. اطمئن على ده، ساعه ما يجي لك نصر ربنا تبقى تطمئن على ايه؟ على نفسك الايمانيه وانك انت مع مين؟ مع الله. خير الناصرين، يبقى دل على ان برضه فيه ناصر من الممكن. ايوه، بعرف البشر. طب يا ربي احنا ضعاف الان، وما كناش نروح لحد يحمينا ماذا نصنع؟ قال لهم خليكم معسكر ايماني امام معسكر الكفر، واياكم ان تلجأوا الى الكافرين بربكم لانهم مش مأمونين عليكم، وان كنتوا عارزين اعرفكم انا هعمل ايه. انا هقول لكم تبشير بسيط قوي، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طب اذا القي الرعب في قلوب الكافرين ماذا يفيدهم من عددهم ومن عددهم؟ عددهم واموالهم تبقى بتاعتكم، تبقى في السلب ولا لا؟ هناخدها في السلب. قال لهم اطمئنوا انا مولاكم. واحد يقول طب هنعمل ايه ده اعداد وكذا وكذا، ويقعد يقول له ايه، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والقي اولم يلقى، والقي بالفعل ساعه ما قالوا له ان محمدا جاء اليك بجيش كثيف من المدينه وانضم له الناس اللي ما جوش يحاربوا وجايين لكم هنا في حمراء الاسد، ماذا صنعوا؟ ألقي الرعب فيهم وتنهم انتهى. سنلقي في قلوب الذين كفروا ايه؟ الرعب. كلمه سنلقي، نلقي، الالقاء ده لا يكون الا لماده وعين، حاجه لا عين كده لماده، لما يجي القران يبين لنا كده افالقى الالواح، مش حاجه ماديه اهي. طب القى الحجر، يبقى حاجه ماديه ولا لا؟ طب فالقوا حبالهم، حاجه ماديه عين اهي، مش كده؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعي فاذا خفت علي فالقيه في اليم. يبقى الالقاء ده لامر ايه؟ مادي. كان الله يريد ان يجعل المعنى وهو الرعب، الرعب ده معنى، والمعنى ده شائع، قال لك لا ده انا هجمعه كده واحطه في القلب ويبقى ايه بقى عمله ايه؟ عمله ماده، وحطه فين؟ في القلب، لان الخور اذا سكن القلب نضح على جميع الجوارح تخاذلا. فبقول سنلقي في قلوب الذين كفروا، سنلقي فكانه مثل لنا الرعب، والرعب امر معنوي، تخوف، الرعب ده التخوف من كل شيء، يحسبون كل صيحة عليهم، ده يبقى اسمه ايه؟ رعب. قال لك انا هجيب لهم الرعب ده واعمله كده زي الكرة كده واعمله في ايه؟ واروح حطه في قلبه، يبقى يفضل يشتغل ولا ما يشتغلش؟ مش معنى سائح كده ولا بتاع. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. انظروا الى التعابير الصادرة عن الله، مرة بتيجي بنون العظمة سنلقي، مع ان اللي هيلقي الرعب ده مين؟ الله. كان سألقي، مش كده؟ نقول له خد بالك ان الحق سبحانه وتعالى ساعة يتكلم عن امر يحتاج فعلا يجيب نون العظمة، ساعة ما يتكلم عن الذات يجيب امر واحد، زي ما يجي بإننا نحن نزلنا الذكر، لان انزال الذكر ده ايه؟ عملية كبيرة قوي، فبنون العظمة ليه؟ لأننا سننزله بقدرة، وننزله بحكمة، وننزله بعلم، وننزله بسمع، وننزله ببصر، وننزله بقيومة، وننزله بقبض، وننزله ببسط، مسألة كتيرة. يبقى إيه؟ إنا نحن، فكأن نون العظمة تيجي هنا، إنما ساعة ما يجي يتكلم عن الذات يقول إنني أنا الله، إنني، ما قالش لا إننا ولكن لما جه في الإنزال قل إنا، ما قالش إني أنزلته في ليلة القدر، لأن دي عملية إيه؟ يوم فأنون العظمة تأتي في إيه؟ فيما يكون من شأنه حدث يفعل، والحدث اللي يفعل ده عايز صفات كتيرة قوي عشان تيجي. ولذلك احنا قلنا ساعة تبتدئ أي عمل بتقول بسم الله. ليه؟ أم قال لك لأن العمل اللي انت هتعمله يعوز قدرة عليه ولا لأ؟ ويعوز علم قبل ما تعمله ولا لأ؟ ويعوز حكمة ولا لأ؟ بيعوز صفات كتيرة. تبقى أنت بتدخل على العمل باسم القادر على الذي يقدرك، مش كده؟ وباسم العليم اللي يعلمك، وباسم الحكيم اللي يطلع الله، بأسماء كتير كل الصفات دي هتتكاتف في إبراز الإيه؟ العمل، علشان يرحمك حتى في الاستعانة ما يقولكش هات الصفات كلها اللي يعوزها فعلك، لأن في صفات أنت ما أنتش عارفها. يوم يقول لك طب هات الاسم الجامع لكل صفات الكمال، قول بسم الله، بسم الله دي هتيجي فيها كل ايه؟ كل صفات الايه؟ الكمال. اذا فانت تلاحظ انك اذا رايت نون العظمه اللي احنا بنسميها نون الجمع، يعني مش احنا بنقول نحن للجماعه او للمتكلم الواحد حين يعظم ايه؟ نفسه. ولذلك احنا حتى بنلاحظها في قانون البشر، مش كده؟ مش كانوا بيقولوا في الملكيات نحن مثلا كذا كذا، نحن الملك، مش كده ولا لا؟ يبقى دي اسمها نون.

قلوب الذين كفروا الرعب، لن نتجن عليهم بإلقاء الرعب، ولكن هم الذين استحقوا أن نلقي فيهم الرعب بما أشركوا. الإشراك بالله هو اللي جاب لهم إيه؟ هو الرعب. ليه؟ لأن الله يفعل والشركاء لا يفعلون. لو أن شركائهم دي حقك لما يتخلى عنهم إله وحينصر جماعة يجوا الشركاء بتوعهم ينصروهم. إما للرعب يجي منين؟ الرعب لأنه ملهمش مولى. الرعب ملهمش إيه؟ ملهمش مولى. لو كان الكلام ده بحق كان يقولك رب محمد ده مدام حيامل ولا كده أربابنا تقف. نقول له لا، أنت أشركت إيه بالله ما لا يضر ولا إيه ولا ينفع، بل ضره أقرب إيه من نفعه. بما أشركوا بالله، أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا، هو القوة والحجة والبرهان. مأخوذ من إيه؟ حتى احنا لما نيجي نتكلم كده نقول فلان تسلط على فلان، أرغمه بقدرته عليه، مش كده؟ وحتى لما نيجي يقول لك فلان ده سليط اللسان، يعني قادر يقعد يشتمني ويعمل فيها، ده سليط اللسان ده عنده. السلطان هو ايه؟ القهر والقوة التي ترغم على الفعل، وفي المعنويات هي الحجة والبرهان. المؤمنون دائما ذو سلطان من الله، لأنهم إن انتصروا ماديا فذلك سلطان القهر، وإن انهزموا ماديا فعندهم سلطان الحق والدليل باقي لهم. ولذلك احنا قلنا قديما ان ابليس يأتي يوم القيامة يقول وما كان لي عليكم من سلطان، وقلنا ان السلطان نوعين، يقوى فيه تقهرنا على اننا نفعل المعصية، يا برهان ودليل يخلينا احنا نفعل المعصية. الفرق بين القوة القاهرة أنها تجعلك تفعل وأنت مرغم غير راض عن الفعل، سلطان الدليل يقنعك بأنك أنت تفعل. يبقى فعلت برضاك ولا لا؟ يبقى مرة يجي السلطان معناه إيه؟ قوة تقهر تفعل الفعل وأنت إيه؟ مرغم. إنما قوة الدليل يقنعك أن تفعل، فحيجي هو يقر على نفسه في الآخر يقول ما كان لي عليكم من سلطان، يعني ليس معي قوة تقهركم على المعصية وليس معي دليل يقنعكم بأنكم تفعلوا المعصية، لا ده ولا ده. إما إيه الحكاية؟ قال شوف بقى أهو، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، بس يعني كنت على تشويره. إنما لا سلطان قوة أقدر أقهركم على شيء، ولا سلطان دليل أقدر أقنعكم بإيه؟ أقدر أقنعكم بشيء. ومأواهم النار، مأواهم أي المرجع الذي يأوون إليه، كأن المأوى هو الموضع الذي ترجع أنت إليه، كأن في ذاتية من الكافر تلقحه على النار كده. ولذلك احنا قلنا يجب أن نفطن إلى قول الحق في بعض الأساليب، وإليه ترجعون وإليه ترجعون وإليه إيه؟ ترجعون وترجعون. وبئس مثوى الظالمين، أصل مثوى لا ظعن بعده أبدا، كل مثوى من الجائز إن نرحل، إنما المثوى اللي حيفضل خلود ده، يبقى بئس المثوى ولا لا؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. إحنا قلنا صدقكم الله وعده، هنا مفعولين صدقكم وصدقكم ايه؟ وعده، كأنه حصل وعده والواقع جاء على وفق ما أدى الوعد. قال إن تنصروا الله ايه؟ وإن جندنا لهم الغالبون، قضية وعدية. بعد ذلك في التطبيق العملي، وقع أم لم يقع؟ وقع. وقع متى؟ أيشير الحق في هذه الآية إلى موقعة بدر؟ صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم يعني تذهبون حسه، تذهبون. والحس احنا عارفين الحس ده اللي هو الحواس الخمسة، ومعنى أذهبت حسه يعني أفقدته ولا لا؟ إذ تحسونهم تقتلهم وتستعصلونهم. أو الحس هو الصوت اللي بيطلع من الإنسان كده، ومدام فقد الحس

0: لك ما عادش فيه حس يعني انتهى. إذ تحسونهم بإذنه حينما صدقتم لقاءكم لعدوكم على منهج الله صدق الله وعده. ده في بدر. وهنا حتى إذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم أمر الرسول من بعد ما أراكم ما تحبون اللي هي الغنائم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى أكنه بيدينا العبرة من معركتين، معركة فيها صدق وعد الله وفعلا انتصرتم وعملتم اللي عملتوه، وبرضو صدق وعد الله حينما تخليتم عن أمر الرسول حدث لكم ما حدث. يبقى إذن المسألة بالتجربة الواقعية، مش بالكلام النظري، مش بالمواد، مش بالآيات، بس بالواقع. أو أن الأمر كله دائر في أحد، نقول له برضو يدور في أحد، بلاش بدر ليه. حينما دخلتم أول الأمر انتصرتم أو لم تنتصروا؟ انتصرتم. أبو طلحة اللي هو كان شايل الراية، راية الكفار، اتقتل هو وبضع وعشرين في أول المعركة، وحمل الراية. ده لما يقتل يعني معناها الراية إيه؟ رأسات. حال يبقى صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الأمر. جماعة يقولوا لا نفضل، وجماعة يقولوا لا نمشي، وشفتوا الغنائم حصل منكم كذا وكذا، يقوم يجي إيه؟ ده لو لم يحدث ما حدث كان يجب أن تتشككوا في هذا الدين. ما حدث دليل على صدق هذا الدين، وأنكم إن تخليتم عن منهج من مناهجه لازم يكون مآل الإيه؟ الفشل، ومآل الخيبة، ومآل الهزيمة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، ما هم جماعة قالوا إيه؟ نظل كما أمرنا الرسول، وجماعة قالوا لا نذهب إلى مين؟ إلى الغنائم. وعصيتم أمر الرسول من بعد ما أراكم ما تحبون من أمر الإيه؟ الغنائم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ما هم دام تنازعتم يبقى فيه جماعة قالوا نقعد، وجماعة قالوا لا إيه؟ نروح للغنائم. يبقى اللي قال نقعد يبقى يريد ايه؟ يبقى يريد الآخرة. الغنائم ما قالهاتوش، والتاني أراد ايه؟ الدنيا. هذه المسألة قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما كنت أعلم أن في صحابة رسول الله من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. كنت فاهم أن كل الفكر عند الصحابة ايه؟ أنهم يريدون الآخرة. فلما نزل قول الله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة عرفت ان فيه من الصحابة برضو يعني اغيار، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الايه، ذلك لا يقدح فيه. ليه؟ لانهم هم شافوا النصر فظنوا ان المسألة ايه، سقطت الراية والصناديد ماد وبتاع، المسألة يعني انتهت. ولذلك ربنا برضو ايه هيعفي عنهم. ثم صرفكم عنهم ليبتلي. صرفكم عنهم أي نعم كنتم مشغولين بقتالهم قبل أن تنظروا إلى الغنائم، فلما نظرتم إلى الغنائم اتجه نظركم إلى مطلوب دنياكم فانصرفتم عنهم، ولم تجهزوا عليهم ولم تتموا الهزيمة بالنسبة لهم. صرفكم عنهم ليبتلكم، لأن الغزوة جاءت غزوة رياضة على المنهج، أكنها مقصودة يعني، مقصودة عشان الإيه؟ عشان الابتلاء، وتشوفوا اللي حدث ده كله. وبعد ذلك نجحت التجربة أو لم تنجح؟ نجحت التجربة. وقلنا إن بعد هذه المعركة ما حصلش لمعركة المسلمين إيه؟ هزيمة. ولذلك يقول لك إيه؟ الدرس الذي يعلم النصر في الكثير لا يعتبر هزيمة في القليل. يبقى مدام الداني ديا يعني، افرض ان ولد من الاولاد سقط سنة، وبعدين شاف زلة السقوط، وشاف شماتة الناس فيه، وشاف نظرة الاهل له، وشاف مثلا تقدير مدرسين وتقدير الحتة اللي حواليه، وبعد ذلك قال اه الجدع، والجدع عشان يعوض ايه، يقوم بقى بدل ما رسب يبقى يطلع من العشرة الاوائل، ما يطلع من عشرة من الخمسة. اللي حدثت له ايه الاولانية دي، يبقى خير ولا مش خير؟ اه يبقى له خير. ولقد عفى عنكم، لان انتوا برضو كان لكم وجهة نظر ان المعركة كانت انتهت مدام سقطت الراية وطلحة ضاع، ابو طلحة اللي هو حامل الراية ضاع والصناديد اتقتل وكده، كنت فاهمين المسألة يعني انتهت. لكن كان يجب انكم تذكروا ان الرسول قال لكم ان كنتم اثبتوا في مراكزكم واماكنكم ولو رأيتمونا نتبع القوم الى مكة ولو رأيتموهم يدخلون المدينة. في اكتر من دي بقى، والله ذو فضل على المؤمنين. يبقى برضه ما اخرجهمش من الحظيرة ولا لا؟ ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تلؤون على احد. شوف جايب لهم لقطة في المعركة عشان كل واحد منهم ساعة ما يسمع الكلام ده يستحضر الصورة المخزية اللي ما كان يصح انها ايه. اذ تصعدون، فيه تصعد وفيه ايه تصعدون. من اصعد، اصعد دي يعني ذهب في الصعيد، الصعيد الارض المستوية، انما صعد لازم يكون فيه حاجة عالية. هم ساعة ما حبوا يفروا مجريهم على الايه على الارض السهلة ومشوا، لانه مش عايز يتعثر لا هنا ولا هنا بقى. يبقى المناسب لها ايه؟ اذ تصعدون، تصعدون ولا تلوون على احد. يقول لا يلوي على احد يعني ما يميلش، لا يعرج على شيء. والاهم من ده مش كده، ده فيه منبه من القائد الاعظم والرسول يدعوكم. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم اي في مؤخرتكم. والرسول يدعوكم غفر الله له فاسابكم غما بغم. انتوا غميتوا الرسول بانكم خالفتوا ايه فاوقفكم هذا الايه الموقف. اهي كلمة اسابكم غما بغم، انظر طب كان عاقبكم، انما شوف حنان الالوهية. اسابكم ليه؟ قال عشان نبقى خالصين. تبقى ثواب ولا مش ثواب؟ يعني الحق سبحانه وتعالى بربوبيته بالوهيته دول مؤمنين برضو ما قساش عليهم في الموقف. قال اسابكم غما بغم، فكأنما حدث لكم يبقى تخلص حق، تخلص حق وتبقى صافية لبن. فأسابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. المسألة دي بقى والخزي ده والمسألة الزلة دي شغلتكم عن انكم سبتوا الغنائم. لو ما كانتش حصل دي كان يمكن بالكم يتنوا في الايه. طبعا ما هي اللي جابت لهم الحكاية دي، تقول له ولا فلان ولا ما تجيب لي سبته. الغم اللي حدث ده عشان يعمل ايه؟ عشان يطلع من قلبكم اللقطة بتاعت سيل اللعاب على الغنيمة، مش هيطلعها الا دي. أثابكم غما بغم لكي لا ايه تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. يعني يقدر ايضا ان كنتم ايه اللي استولى عليكم، لان من الجائز والرسول يدعوكم في اخراكم دي من هول المعركة ما سمعوش. يبقى والله خبير بما ايه بما تعملون. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسة. كلمة انزل دي ساعة ما تسمع انزل دي تدل على ان ده عطاء علوي، عطاء علوي ملوش دعوة بالاسباب المادية ولا بقوانينك، لان النوم عرض من الاعراض التي تطرأ على الاحياء. هذا العرض تستوجبه عمليات كيماوية في نفسك. العمليات الكيماوية دي لحد دلوقتي مش عارفين هي ايه. اقصى ما فهم منه انه ردع ذاتي للجهاز نفسه، فكأن الجهاز المتحرك مخ بيشتغل وعينين بتشوف واذن بتسمع وحواس وحركة كده كلها له طاقة. ساعة تنتهي الطاقة ما يقول لكش انت اللي تسيب العمل، لا هو يقول لك انا ما انت الصالح للعمل. ردع ذاتي، ردع ايه ذاتي، زي اللي عايزين يوصلوا ليه دلوقتي الحاجات الميكانيكية، ان بمجرد النور ما يتقطع ايه من نفسه. فالردع الذاتي ده هو في النوم ساعة الطاقة ما تقدرش تقول لك انا ما انت الصالح، انت ما انتش واخد بالك مني، ويروح النعاس جاي لك. وتبين ان فيه اشياء في الجسم ما تخرجش كفضلات، لأن نتيجة الحركة احتراق. كل حركة ما احتراق ولا لا؟ الاحتراق ده مرة يطلع بول، مرة يطلع غائط، مرة يطلع مخاط، مرة يطلع صباخ ود، مرة يطلع مش عارف بتاع عينيه كتير. دي نتيجة ايه؟ فضلات نتيجة عمليات احتراق في المجد. فيه اشياء مش عايزينها تطلع ولكن عايزينها تتعادل. يوم لما تنام ولا فيش عندك بقى حركة ولا اي حاجة تبتدي هي من نفسها ايه؟ تتعادل. ادي النوم ليتزوجبوا اسبابك المادية. ما عندكوش الحكاية دي لان انتوا مغمومين وصاحب الهم والغم ما ينامش ابدا. ينام ازاي؟ مش كده ولا لا؟ ما يقدرش ينام. يوم ما يقدرش ينام هيسعى عن نفسه جسمه حيانه زيادة وتبقى مصيبته سودة. ادي انزله. يعني اسبابكم مش هتقدر تنام حتى. اسبابكم مش هتقدر. وانتوا تذكرون قديما ان احنا قلنا ان الامام علي لما شهر بالفتية يعني كل ما يسألوا عن حاجة يفتي، كل ما يسألوا عن حاجة يفتي. فقالوا ايه الحكاية دي؟ احنا عايزين نجيب له مسألة معقدة قوي عشان نسأله ونشوف الفتية دي بتيجي ازاي. هو يفتي لانه تربى في حضن النبوة. النبوة جات وهو لسه صغير. الصحابة التانيين كانت النبوة جات وهم كبار، اللي سنه كذا واللي سنه كذا، ففي معلومات ايام الجاهلية دخلت عندهم. انما ده ما دخلتوش معلومة من معلومات الجاهلية. كل المعلومات اللي عنده ايه؟ فالتفاعل ده كله بينشأ عنه فتية. فتية يعني فتية. ولذلك كان سريع يقول له امرأة تجيله تقول له يا ابن ابي طالب انا ازاي يدوني دينار من 600 ولا مورسي خلى ترك 600 دينار ادوني دينار واحد. مستكترة الحكاية دي. فرع على طول قال لها لعله مات عن زوجة وعن بنتين. خلاص الزوجة هتاخد التمن بخمسة وإيه وسبعين مش كده، وبعدين التانيين هياخدوا ربعمية التلتين، يبقى فاضل إيه مية. لعل لك اتناشر أخ، يبقى باقي خمسة وعشرين يتوزع على الاتناشر أخ والأخت، تبقى أنت يصيبك دينار. إزاي عرف دي؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

0: موضوع ندوتنا لهذا اليوم نظرات في مقدمة سورة الإسراء. وسيدنا الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها المسجد الأقصى. يحدثنا في هذا الموضوع الدكتور عودي خليل أبو عودي، الأخ الدكتور علي محمد الصوى، أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية. فأهلا وسهلا بالأخ الكريم علي، أهلا وسهلا بضيفين الكريمين. يا سيدي، كما سمعتم عن الموضوع نظرات في مقدمة سورة الإسراء وما يحيط بها. وتبدأ سورة الإسراء بالتنزيه ثم بالحديث عن قضية الإسراء وما إلى ذلك. الآن السؤال يا دكتور عودي، لماذا كان يعني الاختيار لهذا الموضوع بالذات سورة الإسراء؟ هل هناك دلالة؟ هل هناك من أمر؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، سورة الإسراء سورة مكية كما تفضلت، وهي في منتصف القرآن الكريم. والسورة المكية تميل إلى تشريع والعقيدة وتثبيت العقيدة في النفوس. وفي سورة الإسراء موضوعات مهمة ينبغي على المسلمين أن يتناولوها بالشرح والتحليل لكي يفيدوا منها في سلوكهم وعملهم ومعرفة أنفسهم وصراعهم مع أعدائهم. تبدأ كما تفضلت بحادثة الإسراء والمعراج، وهي حادثة ومهمة في تاريخ الإسلام ولها دلالات كبيرة. ثم تبدأ السورة أيضا في
0: النصف، يعني في الجزء الخامس عشر،
1: هي يعني تقول في منتصف القرآن. نعم، هي في الجزء الخامس عشر، هي وسورة الكهف في وسط القرآن. نعم، الكريم. وبعد ذلك تبدأ السورة في الحديث عن إفساد بني إسرائيل في الأرض مرتين، ونحن نعيش الآن في الصراع العربي اليهودي الذي لا نحتاج إلى شواهد عليه. وفي السورة أيضا قضايا تربوية وقضايا تتعلق بالعقيدة، منها الدعوة إلى بر الوالدين وطاعة الوالدين وأثر ذلك في بناء الأسرة المسلمة، ومنها الإشارة إلى
0: هذا. لا شك لابد أن يكون له ارتباط في المقدمة أيضا،
1: لابد يعني. نعم، يعني السورة مرتبطة، يعني موضوعاتها مرتبطة ارتباطا. نعم، دقيقا، وتستطيع أن تلمح في كل موضوع منها أثره وعلاقته بالموضوع الآخر. وفي السورة أيضا إشارات علمية، كيف أن الله عز وجل أودع في خلقه الكبير وكونه العظيم الأسس العلمية التي ينبغي على الناس في كل زمن أن يلتقطوها وأن يتوسعوا فيها. والسورة أيضا تحدث في بدايتها ونهايتها، يعني أنت قلت في مقدمة سورة الإسراء، والسورة في مقدمة آياته وفي نهاية آياتها تربط في الحديث عن بني إسرائيل، ما يدل على أن لهم حضور كبير في هذه السورة. وربما من أجل ذلك سماها العلماء أو سميت سورة بني إسرائيل.
0: نعم،
1: والسورة بعد تبدأ بتسبيح الله عز وجل وبحمد الله عز وجل، وبين التسبيح والحمد قضايا كثيرة ربما يعني نحتاج إلى أن نبينها وأن نبين أثرها في تثبيت العقيدة في نفوسنا، وماذا يجب علينا أن نتصرفه تجاه هذه الأمور التي تحدث عنها السورة الكريمة.
0: يعني كأنه حتى البحر المحيط دور عليه، أنه يقول ابن حبان: كأن الذي يدافع عن الأقصى أو عن البيت الحرام هو صاحب التسبيح والتكبير والتهليل،
2: هو الله سبحانه.
0: نعم نعم، ماذا تقول يا سيدي يا دكتور علي أيضا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فالحديث عن سورة الإسراء حديث يرجعنا حقيقة إلى قضايا التاريخ قديما، وينقلنا إلى قضايا المعاصرة كذلك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هذه السورة اللي تتحدث عن قضايا عقدية، منها الإعجاز معجزة في ذاتها معجزة، ومنها الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها قضية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء بها موسى، وجاء بها نوح، وجاء بها يعني كل الأنبياء، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه،
0: دعوة الأنبياء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره،
2: وهي قضية الأنبياء التي يحملونها جميعا، يحملون هذه الأمم قاطبة في كل زمان وفي كل مكان، باعتبارها القاعدة الأساسية لبناء السلوك، سلوك الفردي وسلوك الجماعي وسلوك الأفراد وسلوك الدول على حد سواء. وبالتالي فإن الحديث عن قضية الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، التي تبدأ بالتنزيه والتقديس والتعظيم لمن لديه القدرة المطلقة وهو الله سبحانه وتعالى، سبحان الذي أسرى، فهي الإسراء هي تشير إلى قضية لا يمكن أن تتحقق وفق المعطيات الحسية والمادية والمعطيات العلمية وإلى آخره، ولكنها تتحقق في قدرة الله سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. والله عز وجل لا يستخدم هذه القدرات عبثا، وإنما ليستخدمها لتكون دليلا على صدق رسالة النبوة، صدق رسالة النبي، وخاصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هنا لأنه هو موضوع الحديث، وصدق ما يحمله كذلك من هدى إلى الناس والبشرية قاطبة. فهذا هو، ولذلك خروج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت الحرام ليلا إلى المسجد الأقصى،
0: يعني الرجوع عليه. لو أعطينا الأخ المشاهد فكرة ما هي قصة الإسراء المعجزة أيضا المترتبة عليه، قصة يعني حتى يكون الأخ المشاهد برضو يعني يدور في هذا الفلك.
2: قصة الإسراء في أعقاب عام الحزن الذي فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم زوجة، وفقد فيه عمه، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم عنة شديدا من المشركين ومن أهل الطائف عندما حاول أن يتلمس نصرة لدينه، وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم كاسف البال مكسور الخاطر في أنه يواجه الناس بدعوة خير لهم ويواجهونه بالشر والأذى والفساد. في هذه اللحظة عندما
0: يعني
2: وجد
0: بعد
2: البشر
0: رجوع من الطائف،
2: بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم
0: نزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال،
2: نعم
0: قال له نعم،
2: وقال له إن شئت أطبق عليهم الأخشبين
0: أخشبين.
2: أي الجبلين، والنبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا، وإن لأنه هو إنما بعث رحمة للعالمين وهاديا للعالمين، لا يريد هلاك البشر،
0: نعم.
2: دعوته قائمة على هذا الأساس. فبعد عودته صلى الله عليه وسلم وجال في خاطره يأس من البشر، لكن يبقى باب الله سبحانه وتعالى مفتوحا، فإذا كان الله عز وجل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى حد أن ييأس من البشر، فإنه لا ييأس من روح الله عز وجل، وبالتالي أخذه الله عز وجل بهذه الرحلة، فأخذه من البيت الحرام ليلا، أخذه ليس مناما كما يقول، إحنا مش عاوزين نتجاوز هذه المسألة، لأنه
0: قالوا هو يعني رؤية بالمنام، وقالوا هو بجسدي ولا بروحي،
2: لا هي سبحان الذي أسرى بعبده،
0: فهي والعبد جسم وروح،
2: جسم وروح، فهي ليست روح، ولا تكون معجزة أصلا إذا قضية روح تبحث روحية، لا تكون معجزة، إنما المعجزة أن ينتقل بجسمه وعقله وبكله بكلياته صلى الله عليه وسلم، الذي أسرى بعبده وهو الذي أسرى به، وهو لم يسري هو عليه الصلاة والسلام.
0: سيدي لاحظ يعني بعبده،
2: يعني
0: ليس يعني زعيم ولا، هو عبد من عبيد الله،
2: مقام العبودية مقام تشريف،
0: مقام تشريف،
2: مقام
0: نعم.
2: تشريف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم،
0: وما أنا إلا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد،
2: القديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام، عفوا بس أكمل يعني القصة، نعم. في هذا النبي عليه الصلاة والسلام يستصحب بطريقة يعني إما على البراق كما تروي بعض الروايات، أو بأي طريقة أخرى، من مكة إلى المدينة في ليلة، في بل ربما لا ندري في سويعات، ثم يعرج به إلى السماوات العلى، ثم يعود في نفس الليلة، والمسافة بين مكة وبين القدس يمكن قرابة شهر كما يقدرها
0: التجار، يذهبون
2: في ذلك العصر
0: ثم يعودون شهرا،
2: قرابة شهر،
0: نعم.
2: وبالتالي كانت موضع استغراب عند الناس، معقول أنه هذا محمد صلى الله عليه وسلم يخرج إلى القدس ثم يعود في نفس الليلة؟ ولذلك الحقيقة كانت بعد حدوث هذه الحادثة أثرت عند فريق من الناس ضعاف النفوس من المؤمنين اضطرابا، وتراجعوا عن هذا الموقف، وبدأت قريش الخصم للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة،
3: تحاول التشكيك في نبوءات
0: يعني أثره. وجدت مدخل إن نعم. تدخل على
3: نعم. ولذلك عندما جاءوا إلى أبي بكر الصديق قالوا أترى صاحبك ألا أترى إلى صاحبك ما يقول؟ قال ما يقول؟ قال يقول بأنه قد ذهب إلى القدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد. قال إن كان قال ذلك فقد صدق، نصدقه بخبر السماء أفلا نصدقه بمثل هذه المسألة.
0: ومنذ ذلك الوقت سمي الصديق
3: صديق صلى الله عليه وسلم. هذا معنى اليقين انت بالرسالة الحقيقة في هذه المسألة.
0: نعم بارك الله
1: فيك. يعني ما ذكره الدكتور علي من معجزة الإسراء ناحية موضوعية تؤكده نص الآية الكريمة، وهكذا شأن القرآن الكريم تحدث عن الموضوع، ومن ناحية بيانية يكون التركيب القرآني واللفظ القرآني معبرا تمام التعبير عن هذا الذي نحسه بعظمة الموضوع، فهي معجزة من حيث هي النص يؤكد ذلك. يقول سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أهل اللغة يقول سبحان اسم وضع على صيغة المصدر، والمصدر هو يعني تنزيه الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل والإحساس بعظمة الله. ولاحظ قوله تعالى الذي أسرى، هنا اسم موصول ومرتبط بجملته جملة الصلة الذي أسرى، وارتباط الاسم الموصول بالجملة يدل على أن الفاعل هو أقرب وأقدر على الفعل الفعل. لما يقول مثلا هو كاتب هذه السطور، هو الذي كتب هذه السطور، دلالة الذي كتب فيها تخصيص أكثر
0: أقوى.
1: وعندما يقول سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى أي أنه لا يمكن أن يسري بعبده إلا الله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده، وكما تفضلتم في القرآن الكريم أو في اللغة في خرج به وأخرجه، ذهب به وأذهبه. هنا في هذه الآية جمع التركيبان، أسرى كان يمكن على حسب قواعد اللغة وكلام الناس أن يقول سبحان الذي أسراه،
0: أسراه
1: أسرى عبده، أو سرى بعبده. الله سبحانه أسرى بعبده، يعني جاء بالتركيب الدلالة على أنه توكيد على أن الله عز وجل أسراه وأسرى به، والباء تفيد المصاحبة، تفيد المصاحبة. أسرى بعبده يعني كأن الله عز وجل معه، هو الذي أسرى به وهو الذي حمله وهو الذي أوصله
3: يعني.
1: وبعبده كما تعلم العبودية هي أرقى درجات الوصف الإنساني.
0: دكتور عود بس قليلا، يعني الآن في طبعة في الخمسينات طبعت في القرآن الكريم كأنه في ألمانيا، طبعة مذهبة وجميلة ووزعت على الطلاب، قالوا فقط سبحان الذي أسرى بعبده نهارا، طبعا الألمانية ثم جمعت، فرق عملية الصورة يعني حتى يرى الأخ المشاهد.
1: هو السورة في اللغة السير بالليل،
0: الليل أيوة.
1: أسرى بعبده
0: نقول سروة نعم،
1: وطبعا ليلا لتوكيد السورة أيوة. عندما يعني قال أسرى بعبده ربما يقول إنسان أسرى بعبده، بدأ الإسراء في الليل كما تقول اللغة ثم انتهى في النهار، لكن توكيد ليلا أنه سرى وعرج به إلى السماء
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم وعاد في الليلة الواحدة، وأنت تعلم أن هذا من إعجاز الله عز وجل،
0: من الإعجاز.
1: وأسرى بعبده ليلا، والعلاقة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى علاقة كبيرة، لكن أريد أن أغتنم فرصة الحديث عن الإسراء إضافة إلى ما ذكرناه من دلالات بيانية ودلالات علمية. ألا يجوز لنا أن نأخذ من قصة الإسراء وهذه السورة التي وصل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وعرج به دلالة علمية على أن الإنسان له أن ينظر في تقدير الله للكون وفي الأسباب التي وضع الله في الكون فيخترع ويكتشف وسائل للسفر وسائل للتنقل وسائل للاتصال تدله عليها هذه الاتصال. صحيح أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن الله عز وجل جعل في الكون أسبابا، هذه الأسباب هي التي سرى بها رسول الله إلى السماء وعرج بها. نحن المسلمين ونحن العلماء مطالبون بالتقاط هذه الإشارة العلمية ويعني محاولة كشف وسائل السفر، كشف يعني أسباب تجعل الإنسان يسافر بسرعة ويتنقل بسرعة، وها هي الاتصالات الحديثة تدل على ذلك الآن. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتفكرون في سورة القصص، والله عز وجل أصبح يوصل لنا القول في جهاز صغير تتحدث فيه مع الدنيا كلها، ولا يستغرب ذلك. وكان يستغرب في ذلك الزمن كما استغرب الناس الإسراء في ليلة واحدة، الآن لا يستغربون إذا سار إنسان من مدينة إلى مدينة في ليلة واحدة.
3: نعم. يعني أنا أحب أن أشير، عفوا أستاذ، يعني قبل هذا أشير إلى قضية إنه الإسراء إلى المسجد الأقصى ليس هو الغاية بحد ذاته، لها مران، ثم العروج به، إن المقصود هو العروج به إلى السماء أيضا بعد ذلك، العروج إلى السماء ثم بعد ذلك ليريه من آيات ربه فيرى من آيات الله سبحانه وتعالى،
1: من آيات ربه الكبرى.
3: وكان يعني كان يمكن أن يكون الإسراء من مكة مباشرة والعروج إلى السماء مباشرة.
0: دكتور علي، قضية هل الرب بين من إله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قضية الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى هل لها دلالة؟ يعني
3: لا شك أن لها دلالة، ولا يمكن أن تكون هكذا يعني مرسلة، وإنما لها دلالة ولا حكمة. فالدلالة من جهتين، الدلالة الأولى هذا الربط على أساس أن تكون أصول الديانات واحدة، هو ربط بين أصول الديانات، فالقدس هي مهبط لأنبياء متعددين ومكان مبعث لرسل عليهم الصلاة والسلام، منطقة فلسطين القدس وما حولها هي منطقة، فالربط بين مكة والمدينة على أساس أن الرسالات رابطها واحد، جامعها واحد، وغايتها واحدة، الرسالة في أصل نزولها على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
0: القدس والمدينة تفسير الحديث يعني لا تشد الرحال
3: إلا إلى هذا جانب. والجانب الثاني تأكيد على وراثة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به الأنبياء. من قبل. وبالتالي كما تروي الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء في المسجد الأقصى، ولأول مرة أن المسجد الأقصى يذكر بالنص في كتاب يتلى إلى يوم القيامة، الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
0: الذي باركنا
3: حرام. على اعتبار أن المساجد إنما وجدت لتحقيق معنى عبودية الله في الأرض، فغاية المساجد واحدة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وأن بينهما ترابطا عقديا وترابطا عبادية.
0: حتى كأنه دكتور يعني ليس المقصود هو القدس بالذات، وإنما المنطقة المحيطة باركنا حوله، بدليل مثلا كثير من الفقهاء من غزة من الشام كذا كانوا يقولون المقدسي. نعم. يعني ليس المقصود فقط وإنما كل المنطقة مباركة.
1: وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أي ما يكتنف بيت المقدس من أقطار وبلدان تحيط به، والذي باركنا حوله يؤكد هذا المعنى. ملاحظة يعني إضافة إلى ماذا الدكتور علي، أن الإسلام مرتبط بالوحي الذي نزل في مكة المكرمة وبالقرآن الذي أنزل على رسول في مكة المكرمة، كأن يعني هناك منبع الإسلام ومنبع القرآن الكريم. حتى لا يغفل الناس عن هذا الحقيقة أن الأقصى أيضا أرض المسلمين وبلاد المسلمين، وهي مسؤولية المسلمين جميعا،
0: كما أن الكعبة يعني مسؤولية المسلمين،
1: ولذلك ربط الله عز وجل
0: المسلمون مطالبون بالدفاع كذلك.
1: حتى لا يأتي الأقصى دولة الآن أو أناس أو مفكرون أو كتاب أو أصحاب مذاهب فلسفية يقولون إن القدس لأهله لسكانه الذين خرجوا منه، وهم الأقصى بلاد المسلمين، لأن المسجد الحرام أرض المسلمين، فالمسلمون في كل مكان أمة واحدة، مسؤوليتهم واحدة تجاه الأقصى، وهذا يجب أن يعرفه الناس جميعا في مثل هذا الزمن الذي يعني يئن الأقصى فيه مع الأسف تحت الاحتلال اليهودي، والمسلمون يجب أن ينهضوا لتحريره من أقصى الأرض كلها كما ذكر القرآن، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
3: يعني هو المسجد الأقصى هل هو مطلق الحجارة الموجودة في التحفة التاريخية، أو أن المسجد الأقصى لما يحمله في ثناياه من معنى حضاري، من معنى عقدي، من معنى عبادي؟ بيت الحرام لم يبنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل، بل قبل إبراهيم وإسماعيل بنته الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من بناه عن المسجد البيت الحرام، قال بنته الملائكة. ثم أيضا بينهما هذا الربط، والمسجد الأقصى أشار إليه النبي بنته بعد

0: الانطلاق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق من بيته، لكن القرآن من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قضية يعني الربط كأنه الشيء المعتبر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج خارج المدينة أول ما يبدأ بالمسجد. يعني هذه الدلالة يعني ماذا تعني بالنسبة للمسلم؟
1: أن الدين هو الأساس، أن القرآن
0: والمسجد هو الأساس،
1: وأن
0: هذا الأمر اللي ضيعناه إحنا الآن.
1: وفكرة لطيفة أن المسجد ليس هو البناء المعين بمساحة محددة، لأنه قد تضيف وقد تزيد. مثلا الآن المسجد الحرام، الآن المسجد الحرام أخذ نصف مكة في عهد الرسول عليه السلام، وفي المسجد النبوي الشريف الآن مقام على أرض المدينة المنورة، ولذلك ليس الأمر محددا بمساحة ضيقة أنه هذا بيت النبي أو هذا المسجد. الحرم المكي والحرم القدسي هو يعني المكان كله، ولذلك كلاهما مقدس والمكان مقدس، والعبرة الكبيرة هو الربط بين الدين الواحد في أرجاء الدنيا كلها.
2: المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، ومن هو تكتسب المساجد صفة المباركة الذي باركنا حوله. يا قوم ادخلوا الأرض المباركة، ادخلوا الأرض المباركة وهي فلسطين.
0: يا سيدي دكتور عودي، هناك إشارة علمية أيضا في سورة الإسراء، يقول الحق سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذه يعني من ضمن المحاور العلمية في سورة الإسراء. ماذا تعطي هذه الدلالة العلمية سيدي؟
1: أقول كل ما في الدنيا من علم هو أساسه تقدير الله في الكون. الله عز وجل خلق الكون على أكمل نظام، وأصلح الكون وأصلح الأرض، أي خلقها صالحة لسكن الإنسان، وأصلح الإنسان في أحسن تقويم، وأصلح التشريع. فالتوافق بين الكون وبين الإنسان وبين التشريع توافق تام. تصور الدنيا قبل أن يخلق الإنسان فيها تقدير الله، فيها الأسباب وفيها النظم العلمية التي أقامها الله عز وجل عليها، ثم خلق الإنسان، فالإنسان يبدأ يتعلم. أنا أقول كما يقول سبحانه وتعالى: إنما العلم عند الله. كل ما في الكون من علم توصل إليه الإنسان ويتوصل له الآن ويتوصل له في المستقبل هو من تفسير واكتشاف تقدير الله في الكون. نأتي إلى يعني مثال بسيط، وهو فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا، لتعلموا أي تعلموا عدد سنين الحساب. ما كان الإنسان ليتعلم عدد سنين الحساب إلا بالنظر في ملكوت الله. الله عز وجل خلق الشمس والقمر، الشمس والقمر بحسبان، وجعل الأرض تدور حول الشمس والقمر يدور حول الأرض والأرض تدور حول نفسها، ومن هنا تشكلت السنون وتشكلت الشهور وتشكلت الأسابيع بتقدير القمر منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وتشكلت الأيام بدور الأرض حول نفسها كل 24 ساعة، الليل والنهار، وذكر الله عز وجل الليل والنهار. هذا الحساب ليل نهار يوم أسبوع شهر سنة قرون، هذا أصله هو من تقدير الله عز وجل. كيف يمكن يتعلم الإنسان يعني كيف يمكن تعلم الإنسان الحساب لو لم يكن هذا؟ لو لم يكن هذا لكان الحساب نظريات يعني تؤتى من مكان آخر. لكن ينبغي على الإنسان أن ينظر في خلق الله يتعلم كل شيء. أنا لا أريد أن أقول في هذه المناسبة إن القرآن الكريم كتاب نظريات علمية، لا، القرآن الكريم كتاب تشريع وكتاب دين.
0: سيدي دكتور عود، يعني انظر عبرة حول هذه الآية. يقال إن رجلا جاء إلى سيدنا عمر وقال: رأيت في المنام أن الليل والنهار يقتتلان. فقال: ومن الذي غلب؟ فقال: الليل هو الذي. فقال الله سبحانه وتعالى يقول: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار، وأنت يعني تقول قم فلا تجالسني. يعني فهمهم أيضا يعني الصحابة لهذا
1: هو الحقيقة يعني هذه

0: تطالبنا نحن المسلمين.
1: نعم
0: أنا دائما أود من علماء المسلمين كل في اختصاصه أن يلتقط الإشارات العلمية وأن يعني يعتبرها فرضيات علمية ويبدأ بها.
1: دكتور علي، ماذا تقول؟ يعني لو
2: عندي
1: الوقت يعني
2: عندي
1: حقيقة
2: ما أقول في جعلنا
0: آيتين.
2: الليل، لا الليل والنهار آيتين. في الحقيقة الليل، جعلنا الليل لباسا، ذكر في مواطن
1: نعم
2: متعددة بالنسبة لهذا الليل. يعني كيفية كون الليل آية، هو آية عظيمة أنه يستريح فيه الإنسان، وهذا النوم في ذاته معجزة، في ذاته ينام الإنسان فتسرح روحه بطريقة عجيبة. أنا أود أن أشير إلى قضية أشار إليها الدكتور. يعني صحيح القرآن الكريم يعطي إضاءات علمية، والذي أنزل القرآن الكريم هو رب العالمين على أمة أمية، يعلم أنها، يعني قال نحن أمة أمية، لذلك إذا صوموا لرؤيتي وافطروا فإن غم عليكم
0: فاقدروا
2: فاقدروا، يعني عدوا أكملوا، لأنها لا تعرف الفلك ولا تعرف. طيب، مع ذلك يشير إلى مسائل فلكية، وهذه دلائل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤيدات للرسول
1: يعني
2: صلى الله عليه وسلم.
1: مش عالم فلكي.
2: فكما كانت معجزة الإسراء والمعراج مؤيدة لرسالته، كذلك الإضاءات العلمية التي تتناولها السور ومنها سورة الإسراء هي أيضا من المؤيدات لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم من الإله. ثمة قضية أحب أن أشيرها أنا قبل، يعني في ثانية واحدة إذا سمحت لي، هي هذه القضية، أنه اكتشاف سنن الله في الكون، سواء في الفلك أو في الطبيعة أو في الفيزياء أو في علم النفس أو في العلوم المختلفة، هذه متروكة للبشر
0: طبعا.
2: يتنافسون فيها
0: طبعا.
2: فمن وقف عليها وأدركها استفاد من ثمراتها، مسلما كان أو غير مسلم، وهذا هو اللي تفوق فيه الغرب من هذه الناحية. ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.
1: إن شاء الله لنا عودة حول هذا الموضوع إن شاء الله. شكرا للأخوين الكريمين الدكتور عودي خليل أبو عودي أستاذ اللغة العربية في جامعة الزرقاء الأهلية، والدكتور علي محمد الصوة أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى خواطرنا حول قول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتهينا إلى أن هذه الاستعاذة تصفي النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج. وقلنا إن القرآن حين يقرأ من أي قارئ يجب أن يتصور المؤمن أنه يسمع الله يتكلم ويلغي المتكلم الواسطة. ولذلك قلنا إن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد في هذا قوله فيما بعد: فإني سمعت الله بعقبها يقول. سمعت الله، مع أنه كان يسمع من قارئ أو يقرأ هو، ولكن انظروا إلى شدة صفائيته في استقبال كلام ربه في أن الله يتكلم: فإني سمعت الله بعقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن فقد أعطى سيدنا جعفر وصفة للخوف الذي يعتري الإنسان. الوصفة أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كل ما يخيفك دون قوة الله، ما دام كل ما يخيفك دون قوة الله، فأنت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في مواجهة ما يخيفني. وعجبت لمن اغتم، والغم شيء غير الخوف. الخوف قلق النفس من شيء تعرف مصدره، لكن الغم كآبة النفس من أمر قد لا تعرف مصدره، عملية معقدة نفسية. أقول: عجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني الشاهد: فإني سمعت الله بعقبها يقول، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وتلك ليست خصوصية له، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أيضا المؤمن الذي يقولها مش يكفي، زي زنون بس لي، لا، المؤمنين أيضا. وعجبت لمن مكر به، يعني من كاد الناس له. والإنسان لا يقوى على مواجهة كيد الناس وأتمارهم، يوم يفزع إلى رب هؤلاء الناس. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، كيف لا يفزع إلى قول الله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وصفات أربعة لما يعتور النفس الإنسانية من أشياء قد تفسد عليها حياتها وتكدر عليها صفاءها. إذن فاستعاذة قارئ القرآن بالله من
1: يا أيها المختار، يا أيها المختار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. أحبتي الله، أنتم إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نحن معكم على الهواء مباشرة وبهذا البرد، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون كيو كي راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي في الله، كيف أصبحتم اليوم؟ كيف البرد؟ اليوم ما في برد كتير، يعني ماشي الحال. اللهم دفينا برحمتك يا رب العالمين. أحبتي في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرةً.

0: الله
1: الله
0: الشيخ طه الفشني رحمة الله عليه.
2: سماك ربك في القرآن محمدا. ذو رأفة بالمؤمن

0: الله الله الله الله الله
1: ورحمة
0: الله
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 10 أغسطس لسنة 2026 ميلادي، والسابع 27 صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث وولز، إنفلونزا الطيور تهدد الحياة البرية. كامبرا، مدن وأسماء وذكريات، ماذا تخبئ لوحات سيارات الجالية العربية في أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، جنوب لبنان، إصابة فتاة ووالدها بسقوط مسيرة صهيونية جنوب لبنان. فلسطين المحتلة غزة، شهيد وعشرات المصابين في غزة والضفة، ومستوطنون يحاصرون مسجدة. الكيان الصهيوني، ما وراء رفض نتنياهو خطة سلام غزة؟ الولايات المتحدة الأمريكية، لا تهديدة جديدة، ترامب يعول على الضغوط الاقتصادية على إيران لا الصواريخ. روسيا وأوكرانيا، قتل بتصعيد روسي أوكراني، وأنقرة تدعو لتعليق هجمات البحر الأسود. فلسطين المحتلة غزة، أوان فارغة وصرخات مكتومة، شهادات الجوع في خيام نازحي غزة. القاهرة، جمهورية مصر العربية، مصر تشدد على الانسحاب الصهيوني من غزة وضمان تدفق المساعدات. فلسطين المحتلة غزة، وباء داخل الخيام، جدر الماء ينهش أجساد أطفال غزة. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يدشن مستوطنة جديدة ويطرح عطاءات لمئات الوحدات بالضفة. الولايات المتحدة الأمريكية، سباق الزمن بين واشنطن وطهران، من يحسم الصراع في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني، الحرس الثوري الإيراني يضع هرمز ضمن جغرافيا المواجهة، وعراقجي يقول اتفاق عمان لا يعني فتح المضيق. بريطانيا، من المجلس إلى المذبح، كيف يلاحق اليمين المتطرف مسلمي بريطانيا. مجلة نيوزويك الأمريكية تنشر كاتبة صهيونية، الانتخابات المقبلة استفتاء على وحدة المجتمع الصهيوني. اندونيسيا، اندونيسيا تضبط مخدر جيتامين بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار. مالي، مقتل 10 جنود في هجوم على معسكر للجيش المالي وسط البلاد. صحيفة اندبندنت تنشر، من الحرائق إلى الغذاء، كوكب الأرض على حافة موجة مناخية أشد. حرب إيران تتحول، التهديد ثم التراجع والاستنزاف، حرب إيران تتحول إلى فخ لترامب. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز، أكد مسؤولون بإيون أن الطائرين من نوع غريتر غريسر تيرن أثبتت فحوصهما الإصابة بسلالة H5، وعثر على أحد الطائرين قرب ناروما على الساحل الجنوبي للولاية، فيما عثر على الآخر قرب وينترس المحاذية لمنطقة ميلدورا. وبذلك ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المفترضة إلى 215 حالة في أستراليا، فيما لم يسجل قطاع الدواجن أي إصابات بالفيروس حتى الآن. وسجلت نيو ساوث وولز 4 حالات، وهي المرة الأولى التي يكتشف فيها فيروس إنفلونزا الطيور لدى طائر أسترالي محلي في الولاية. وقالت وزيرة البيئة بيني شارب إن هذه الحالات الإيجابية لا تمثل مفاجأة، لقد استعددنا لوضع كهذا وما زلنا مجهزين جيدا للاستجابة وإدارة أي آثار إضافية. وأضافت الحكومة أن عمليات المراقبة مستمرة في المناطق المتأثرة بهدف الكشف المبكر عن أي حالات جديدة. كامبرا، تحولت لوحات السيارات المميزة لدى بعض أبناء الجاليات العربية في أستراليا إلى أكثر من مجرد مجموعة من الأحرف والأرقام، بعدما اختار أصحابها أسماء مدن وبلدان وأشخاص وكلمات مرتبطة بالثقافة العربية في تعبير عن الهوية والحنين والارتباط بالوطن، فيما ينظر إليها آخرون من زاوية مختلفة باعتبارها مقتنيات قد تزداد قيمتها بمرور الوقت. وتظهر على الطرق الأسترالية سيارات تحمل لوحات مخصصة تستدعي أسماء أماكن وذكريات بعيدة، مستفيدة من إمكانية اختيار تركيبات مميزة من الأحرف والأرقام وفق الأنظمة المعمول بها في الولايات الأسترالية. وفي حديث روى الفنان العراقي عصام والسوف تجربته مع اقتناء لوحة مميزة، موضحا الدوافع التي قادته إلى اختيارها وما تمثله بالنسبة إليه، إلى جانب ردود فعل أبناء الجالية والأستراليين الذين يشاهدونها ويسألون عن معناها وكيف سبق اسم والسوف على لوحة سيارة سلطان الطرب جورج والسوف إلى الحفل الذي أحياه في ملبورن. أما الآن أحبة الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. جنوب لبنان، أصيبت فتاة ووالدها إثر سقوط طائر مسيرة صهيونية في بلدة كفر رومان جنوب لبنان، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية سبت، وذلك في خضم سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي تستهدف عدة مناطق جنوب البلاد. فلسطين المحتلة غزة، واصل الاحتلال الصهيوني هجماته السبت في قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيبت 9 آخرون في القطاع، في حين جرح نحو 20 فلسطينيا في الضفة الغربية بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات للجيش الصهيوني ومستوطنين في 3 محافظات. الكيان الصهيوني، فتح إعلان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو رفضه خريطة الطريق الخاصة بغزة والمكونة من 15 بندا، مواجهة جديدة حول مصير المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، بعدما اشترط نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية حماس قبل أي انسحاب صهيوني من القطاع. الولايات المتحدة الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران بعد فرض عقوبات وحصار على مدى أشهر بدلا من توجيه ضربات عسكرية جديدة. أتى ذلك في مقابلة مع موقع أكسيوس أجراها مع الرئيس الأمريكي عبر اتصال هاتفي قصير، قال ترامب فيه: نتعامل مع الأمر بهدوء بإشارة إلى إيران، لا نجري سوى مفاوضات جزئية معهم، نراقب إيران فحسب في ظل التضخم الهائل الذي تعاني منه وحقيقة أنها لا تملك أي أموال. روسيا وأوكرانيا، أفادت مصادر بسقوط قتلى وجرحى في روسيا وأوكرانيا جراء هجمات متبادلة بالصواريخ والمسيرات واستهدفت مناطق عديدة، في حين طالبت تركيا الجانبين بتعليق هجماتها التي تستهدف سفنا تجارية في البحر الأسود. ووفق التقارير، فقد أسفرت غارات جوية روسية مساء السبت وصباح الأحد عن مقتل شخصين وإصابة العشرات في عدة مناطق أوكرانية، في حين أسفر هجوم أوكراني بالمسيرات عن مقتل 3 أشخاص في منطقة بيلغورود الروسية. فلسطين المحتلة غزة، تواصل موائد آلاف العائلات في قطاع غزة خلوها من الطعام داخل خيام النازحين حتى بعد مرور 300 يوم على اتفاق وقف إطلاق النار، ليتحول الجوع إلى واقع حياتي يومي يكافح فيه السكان لتأمين قوت يومهم. وفي ضوء هذا الواقع الكارثي، تتزايد تحذيرات أممية وحقوقية من تفاقم الأزمة الإنسانية ودخول القطاع المرحلة 5 من انعدام الأمن الغذائي. القاهرة، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع ممثل مجلس السلام في قطاع غزة نيكولاي ميلادينوف تطورات الأوضاع في القطاع والجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس إن الاتصال الهاتفي تناول متابعة تنفيذ خريطة الطريق الخاصة باستحقاقات خطة السلام، حيث أكد عبد العاطي أهمية الالتزام بجميع البنود المتفق عليها وفي مقدمتها ضمان دخول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة ومستدامة واستكمال الانسحاب الصهيوني من غزة. فلسطين المحتلة غزة، بين طفح جلدي يغطي أجسادهم وارتفاع في درجات الحرارة يحرمهم النوم وأمهات يراقبن أطفالهن بقلق، يواجه الأطفال والرضع في قطاع غزة انتشارا متزايدا لجدر الماء في بيئة صحية ومعيشية قاسية تجعل التعامل مع المرض أكثر صعوبة وتفاقم مخاطر مضاعفاته لدى الفئات الأصغر سنا. ولم يعد جدر الماء بالنسبة إلى كثير من العائلات في غزة مجرد مرض عابر، إذ يتزامن انتشاره مع الاكتظاظ في مخيمات النزوح وارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه النظيفة وتراجع خدمات الصرف الصحي والنظافة، فضلا عن صعوبة الحصول على الأدوية والرعاية الطبية. الاحتلال الصهيوني، دشن مسؤولون صهيونيون أمس مستوطنة جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة شمال الضفة الغربية في وقت نشرت فيه سلطات الاحتلال عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية شمال القدس، وبثت منصات صهيونية مشاهد لما قالت إنه بدء مراسم تدشين المستوطنة الجديدة عيمك دوتان على أراضي بلدة عرابة جنوب مدينة جنين بحضور وزراء الحكومة وأعضاء الكنيسة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا الولايات المتحدة الأمريكية. نحن في منتصف اللعبة لا في بدايتها، بهذه العبارة لخص جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي المشهد المعقد في أزمة مضيق هرمز، مؤكدا استخدام واشنطن لمزيج من أدوات الضغط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لضمان الوصول إلى أفضل نتيجة للشعب الأمريكي. الحرس الثوري الإيراني. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي إن مضيق هرمز لم يعد بالنسبة إلى إيران مجرد ممر مائي، بل أصبح جزءا من جغرافيا المواجهة والمعركة، وأضاف أن طهران تعتبر الحفاظ على المضيق جزءا من استراتيجيتها إلى حين موافقة العدو على جميع شروطها. بريطانيا. بدأ الأمر من مجلس الشريعة الإسلامية الشرقي لندن لكنه لم ينتهي هناك، ففي اليوم نفسه انتقل اليمينية المتطرفة إلى مسلخ للحوم الحلال بريتان فيرست، ناشطون من جماعة بريطانيا أولا حاملين معهم الكاميرات لتصوير المكان ومواجهة العاملين فيه. مجلة نيوزويك الأمريكية تنشر. نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية مقالا للكاتبة الصهيونية روني فانتنش مالكاي ترى فيه أن الانتخابات الصهيونية المقبلة في أكتوبر تشرين الأول تتجاوز التنافس بشأن الصراع الفلسطيني أو مستقبل الضفة الغربية أو التهديدات الأمنية، وتمثل استفتاء حاسما على مستقبل المجتمع الصهيوني ووحدته مع اتساع الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية. إندونيسيا. ضبطت السلطات الإندونيسية 1,300,000 طن من الكيتامين تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار في سفينة ترفع علما أجنبيا في إحدى أكبر عمليات من هذا النوع في البلاد، وفق ما كشف مسؤول رفيع معني بمكافحة المخدرات أمس. ويستخدم الكيتامين أساسا بوصفه مخدرا سريع المفعول، لكنه بات واسع الاستعمال لأغراض ترويحية، ويخضع توزيعه للرقابة وقواعد مشددة في إندونيسيا. مالي. قتل 10 عسكريين على الأقل أمس في هجوم على معسكر للجيش المالي في مدينة تيسان وسط البلاد تبنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. وقال الجيش المالي في بيان إن ما جرى هو محاولة هجوم على موقع القوات المسلحة المالية فاما في سان. صحيفة إندبندنت تنشر. نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية تقريرا حذرت فيه من أن الصيف القياسي الذي تشهده بريطانيا وأجزاء واسعة من أوروبا قد يكون مجرد بداية لموجات مناخية أكثر حدة مع تزامن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والحرائق مع اقتراب ظاهرة النينيو الشديدة القوة وما يمكن أن تسببه من اضطرابات في الطقس والغذاء في العالم. الخبر الأخير في هذه النشرة. حرب إيران تتحول. تجمع تقارير نشرتها صحف غارديان وواشنطن بوست ونيويورك تايمز ومجلة أتلانتيك على أن الحرب الأمريكية على إيران دخلت مرحلة شديدة الحساسية بعدما تحولت من عملية عسكرية كان الرئيس دونالد ترامب يتوقع أن تكون قصيرة وحاسمة إلى حرب طويلة تستنزف مخزونات الأسلحة الأمريكية وتضعف قدرة واشنطن على الردع وتثير قلق الحلفاء، بينما تفرض على الإدارة الأمريكية البحث عن مخرج تفاوضي من صراع لم تحقق فيه أي من أهدافها المعلنة. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز، إنفلونزا الطيور تهدد الحياة البرية. كامبرا، مدن وأسماء وذكريات ماذا تخبئ لوحات سيارات الجالية العربية في أستراليا. ومن العناوين العالمية، جنوب لبنان، إصابة فتاة ووالدها بسقوط مسيرة صهيونية جنوب لبنان. فلسطين المحتلة غزة، شهيد وعشرات المصابين في غزة والضفة ومستوطنون يحاصرون مسجدا. الكيان الصهيوني، ما وراء رفض نتنياهو خطة سلام غزة. الولايات المتحدة الأمريكية، لا تهديدات جديدة، ترامب يعول على الخطوط الاقتصادية على إيران لا الصواريخ. روسيا وأوكرانيا، قتلى بتصعيد روسي أوكراني، وأنقرة تدعو لتعليق هجمات البحر الأسود. فلسطين المحتلة، غزة، أوان فارغة وصرخات مكتومة، شهادات الجوع في خيام نازحي غزة. القاهرة، جمهورية مصر العربية، مصر تشدد على الانسحاب الصهيوني من غزة وضمان تدفق المساعدات. فلسطين المحتلة، غزة، وباء داخل الخيام، جدر الماء ينهش أجساد أطفال غزة. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يدشن مستوطنة جديدة ويطرح عطاءات لمئات الوحدات بالضفة. الولايات المتحدة الأمريكية، سباق الزمن بين واشنطن وطهران، من يحسم الصراع في مضيق هرمز؟ الحرس الثوري الإيراني، الحرس الثوري يضع هرمز ضمن جغرافيا المواجهة، وعراقجي يقول اتفاق عمان لا يعني فتح المضيق. بريطانيا، من المجلس إلى المذبح، كيف يلاحق اليمين المتطرف مسلمي بريطانيا؟ مجلة نيوزويك الأمريكية تنشر، كاتبة صهيونية تقول الانتخابات المقبلة استفتاء على وحدة المجتمع الصهيوني. إندونيسيا، إندونيسيا تضبط مخدر كيتامين بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار. مالي، مقتل 10 جنود في هجوم على معسكر للجيش المالي وسط البلاد. صحيفة إندبندنت تنشر، من الحرائق إلى الغذاء، كوكب الأرض على حافة موجة مناخية أشد، حرب إيران تتحول. التهديد ثم تراجع والاستنزاف، حرب إيران تتحول إلى فخ لترامب. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 16 درجة أدناها 12 درجة. غدا الثلاثاء طقس مشمس، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 12:01، يرفع لأذان العصر تمام 3:01، يرفع لأذان المغرب تمام 5:25، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:43. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال، أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
1: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة، فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد لله، الحمد لله.
1: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children, enhance their understanding.

والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان الكلمة الطيبة ليها سحر خاص، صحيح يا ترى؟ قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها

في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة رقيقة عذبة خادة، بتاخدنا لعالم سحري بننسى معاه كل شيء، بتنسينا تعب يوم قاسي شاق، رنينها بيسحرنا. القصر هي مفتاح لكل الأبواب المقفولة اللي بيصعب إن الواحد يضوء عليها. هي سحر الحلال اللي أمر الحق عز وجل بإتيانه لحياة زوجية بتقوم على المحبة والمودة، بتألف بين القلوب وبتسر الخاطر، والحياة معاها بتبقى جنة من جنان الرحمن، ويبقى العسر يسر ويبقى الصعب سهل، بتزول معاها الصعاب وبيلين ليها الحديد، وبتحدث بكده أثر طيب في النفس، وبتثمر عشرة طيبة تستحيل معاها الفرقة. أيوة، الكلمة الطيبة يا أحبابي بتفتح أبواب الخير وبتحيي الأمل في نفوسنا، وبتقول لنا بإن بكرة أفضل، وبإن الحياة بتستحق إنه تتعاش بكل حلوها ومرها، فغايتها بناء حياة سعيدة. الكلمة الطيبة بتصعد للسماء، بتتفتح ليها الأبواب، يستجاب ليها الدعاء، وبتخشع ليها القلوب. قولها عبادة ونشرها عمل صالح، ربنا هدى بيها العباد عشان يتقربوا بيها منه بصالح القول والثناء على سلطانه، بتطيب بيها القلوب وبتلين ليها النفس الحزينة المكروبة، وبتمسح الدمع عن جفونهم وبتداوي جروحهم. هي البلسم الشافي اللي ما بيستعصيش عنه شيء. منقول لك يا أخي آدم، اجعل الكلمة الطيبة زادك في الدنيا، بتمتلك بيها القلوب وبتنشر بيها المحبة بين الناس. يا ترى هل تؤمن بأن للكلمة الطيبة سحر في النفوس؟ وهل صحيح إن ليها الصدى في النفوس، ولا إنها زيها زي أي شيء في الوجود لم يعد ليها قيمة؟ عاوزين نسمع من المستمعين الأحبة إن بتؤمنوا بأن للكلمة الطيبة سحر في النفوس، وهل صحيح إن ليها الصدى ده، وهل صحيح إن ليها الصدى ده في النفوس، ولا هي زيها زي أي شيء في الوجود ملوش قيمة؟

برضو رح نتكلم عن الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة زي الشجرة الطيبة. يحكى إن الملك الفارسي أنوشروان اللي اتولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده أعلن في الدولة بأن كل واحد بيقول كلمة طيبة هو حديله مكافأة 400 دينار. وفي يوم كان الملك ماشي مع الحرس بتوعه في المدينة وشاف فلاح عجوز في التسعينات من عمره وهو بيعمل ايه؟ بيزرع شجرة زيتون. فالملك قال له انت بتزرع شجرة الزيتون دي وهي تحتاج 20 سنة عشان تدي وانت عجوز في 90 من عمرك ويدوب يلا هتقول باي باي للدنيا. فالفلاح العجوز قال له اللي قبلينا زرعوا واحنا حصدنا واحنا بنزرع عشان يحصد اللي بعدينا. فقال له الملك احسنت دي كلمة طيبة. فأمر إنه يدوله 400 دينار. أخدها الفلاح العجوز وابتسم. الملك قال له ابتسمت ليه؟ فقال له الفلاح قال له شجرة الزيتون بتدي بعد 20 سنة ثمرها وشجرتي ادت دلوقت أثمرت دلوقت بال400 دينار اللي أخدها. فالملك فرح قال له أحسنت ادوله كمان 400 دينار تانية. أخدها الفلاح وابتسم. فالملك قال له ابتسمت ليه؟ رد الفلاح وقال له شجرة الزيتون بتثمر مرة في السنة وشجرتي أثمرت مرتين. فقال للملك أحسنت ادوله 400 دينار تانية. واتحرك الملك بسرعة من عند الفلاح. فرئيس الحرس قال للملك اتحركت ليه بسرعة كده يا جلالة الملك؟ فقال له الملك قال له تعرف لو قعدت للصبح مع الفلاح العجوز ده خزائن الأموال كلها راح تنتهي وحصبح بقى فقير. فخلينا نمشي قبل ما نبقى فقراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الله، معانا قصة حلوة عن إنفاق الصحابة في سبيل الله. قصة بتقول في عهد أوائل الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تفشى الجوع والجفاف الشديدين بين الناس، حتى ضاقت عليهم الأمر وراحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوا الهلاك اللي جالهم، لأن السماء ما بتمطرش والأرض ما بتطلعش، هيعملوا إيه؟ فأمرهم أبو بكر رضي الله عنه بالصبر والانصراف، داعي المولى سبحانه إنه ما يجيش المسا إلا وربنا أفرج عنهم الغمة. وبالفعل ما جهش آخر النهار إلا وجت قافلة من الجمال لعثمان بن عفان رضي الله عنه من الشام إلى المدينة. لما وصلت خرجوا النساء في استقبالها، فوجدوا إنها 1000 جمل محملة من الأكل سمن وزيت ودقيق، ووقفت عند باب عثمان رضي الله عنه، ويدوب إنه نزلت أحملها في داره حتى جم التجار. سألهم عثمان رضي الله عنه عاوزين إيه؟ التجار جاوبوه قالوا له أنت تعرف إحنا عاوزين إيه؟ بيع لينا من اللي وصل إليك، أنت تعرف حاجة النساء إليه؟ فرد عثمان قد إيه أربح على التمن اللي اشتريته بيه؟ قالوا له الدرهم درهمين. فقال لهم غيركم اداني زيادة على كده. قالوا له 4. قال عثمان رضي الله عنه أعطاني غيركم أكتر. قال التجار نربحك 5. وما زال عثمان يردد أعطاني غيركم أكتر. استغربوا مستفسرين بأنه مفيش في المدينة تجار غيرهم ومحدش سبقهم قبليهم، ايه اللي ومين اللي اداله أكتر من اللي هم حيدهوله؟ قال عثمان رضي الله عنه إن الله قد أعطاني بكل درهم 10، الحسنة بعشرة أمثالها، فهل عندكم زيادة؟ قالوا له لا. فأشهد الخليفة عثمان الله أنه جعل ما جاءت به هذه الجمال صدقة للمساكين وفقراء المسلمين، وبقى أخذ يوزع بضاعته، واللي بقي وما بقيش حد من فقراء المدينة إلا وأخذوا اللي كفوه. يا سلام يا سلام يا سلام.

0: أحبتي الله، كمان اخترت لكم قصة جميلة بعنوان نيل المنى بالاستغفار. يا سلام، بنت اتولدت في أسرة مصرية فقيرة للغاية، يعني فقيرة جدا. كانوا 9 بنات وهي الكبيرة بالنسبة لهم كلهم. توفي والدها في عمر صغير، وتقل الحمل على والدتها، وأعياها التعب وهتكت جسدها كترة الأمراض. اتحملت البنت الكبيرة الهموم من صغر سنها، كانت بتشتغل أي شيء وكل شيء مقابل حصولها على المال. وعودتهم كلهم والدتهم على اتقاء الله في السر والخفاء قبل العلن. كانت بتشتغل كتير وبتكسب القليل من المال اللي بالكاد يكفي علاج والدتها وقوت اليوم لإخواتها الصغيرين. وعلى الرغم من الفقر المدقع، إلا إنها كمان عفرت وقدرت إتمام تعليمها. كانت بتروح لمدرس بيدي دروس خصوصية وبتشكيله من حالتها وظروف أسرتها المريرة. كانت بتتمكن من حضور بعض الدروس، وبالفعل قدرت إنها تلتحق بالجامعة. كانت بتشتغل وبتدرس وبتوفر الفلوس لأسرتها. وبيوم من الأيام سمعت اللي غير حياتها، سمعت أحاديث نبوية عن فضل الاستغفار والآيات القرآنية. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم، سورة نوح. ومن وقتها التزمت بالاستغفار، وكانت بتروح كل يوم الكثير من الكيلومترات وبتلتزم في كل خطوة بالاستغفار. تقسم البنت إنه ما مرش عليها إلا فترة قليلة، وكانت لو نسيت الاستغفار لقت لسانها نفسه رطب بذكر الله والاستغفار. الله أكبر. وفي يوم من الأيام كانت البنت عند الخياطة وكانت بتشتغل معاها، وطلبت منها إنها تروح بالهدوم اللي شغلتها اللي حكيتها لواحدة من الزبائن يعني، وكانت امرأة ذات مكانة مرموقة بالمجتمع بتدور عن عروس لابنها الوحيد واللي كان تعليمه عالي ومكانته مرموقة كمان وعلى خلق ودين. وكانت الخياطة سردت ليهم حكاية البنت كاملة، وصفت إياها عن مدى أخلاقها وجمالها وتصبرها على مرارة الأيام. أحبها الشاب من النظرة الأولانية، وراح مع عيلته لوالدتها وقام بطلب إيدها للزواج بيها، وأخدها زي ما هي واتقامت الأفراح. تقسم البنت إنها لازمة الاستغفار من ذلك الوقت، فأتاها الله سبحانه وتعالى البنين والبنات، واختلفت حياتها كليا، وتمت تعليمها بل وساعدتها خبرتها بالحياة على الرغم من صغر سنها العمل مع جوزها وتوسيع أعماله. اتغيرت حياة شقيقاتها كليا واتجوزوا كلهم، باتت والدتها معاها وتعافت من أمراضها بفضل حسن العناية الصحية بيها. ولم تتوقف يوم عن الاستغفار بعد كل اللي نالته بفضل يقينها.
1: يا سلام يا سلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة، فياريت نجعل كلامنا صدقات. الكلمة الطيبة ليها مزايا كتيرة، بتقرب القلوب وبتشيل حزنها وبتمسح غضبها، بتشعرنا